0: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: بهيت زورك زور كردن نيه لو ورگرتني بيرو باوري آيني اسلام ده دينداري بزور نابد بكريتو دين بزور نادرد بسر كز ده چونك براستي ربازي چاكو درست رونو آشكرابو جيابو تولا گمرايو سر كشي جا اوي باوري بتاغود نبيت كابريتيا لهمو ريگو ربازو هزو برنامو لادانو بتيكو باوري دامز راو بهند بخدا جا بيگمانو کس دستي گرتو ببهسترين هو كاري رزگاريو شوين دامز راو ترين بيرو باور كوتوا که هیچ پسانو حلوشان نویه چی بونیو همیشه پتو دامزراوه خدای گورش بی سرو زانایا

0: الأبصار
1: هر شتكتان بخشي بيت يا هر نزرو برياركتان دابت او خدا پيدا زانتو بوستمكاران هيت زورا پشتوان يگنيا كا بيان پارزه لطولي خدا

اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك باعد بيننا وبين نارك كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا أمدا بعيدا.

اللهم إنا لا نقوى على النار لا نقوى على النار لا نقوى على النار إلهنا إلهنا إلهنا ما عصيناك استخفافا بعظمتك ولكن سولت لنا نفوسنا يا رب يا رب يا رب اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك فقرنا نشكو إليك ذلنا يا ملك يا عظيم يا قوي يا جبار يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم حرم على النار أن تمس أبشارنا نسألك بهذه الليلة المرجوة ونحن عبادك نحن عبادك قد وقفنا بين يديك نتضرع إليك نلح عليك بالدعاء إلا حرمتنا على النار يا رب يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين يا من فتحت أبوابها الثمانية في هذه الأيام المباركات نسألك فضلك نسألك فضلك نسألك فضلك إلهنا إلهنا

اجعل الفردوس الأعلى مستقرنا اللهم يا حي يا قيوم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورزق وبر وسعة رزق وفرج فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلته في هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنه

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد سلام إخواتاً ليبي ماني مولوة وبا مناسبي أزانم كبدوين لسر موضوعي مولودي في غمر صلى الله عليه وسلم هرچنده من زور زور زور شکرم لوی که باسی پیغمبر کم صلی الله علیه وسلم سلام بو توزع معلومات و علمی که همه حضرتم آراسی اوی بغی زیب کم قرآن بو من باس کسا که حضرت ابراهیم سلام اخوی لسر بیه دعای سر بو حاتنی او پیغمبره ربنا وابعث فيهم رسولا منهم حضرت عيسى سلام اخوي لبي مجداني دا بهاتني محمد فاش او ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد صلى الله عليه وسلم او دعويا او دعايا لقل او مجدانيا لطالي كان صوحة فتاو يكي زاينية هاتا دي ليكم جمعي ماني رجب آمينيك تي وهب فداكي في غمرة صلى الله عليه وسلم نوري في بني وزانيك حاملية با ذاتك مبارك في روز عبد الله كري عبد المطلب كباشي في غمرة صلى الله عليه وسلم أو مجداني في درا كخيزانة حاملة بل عن دواي ما ويكي زور كم نزيكي ماني عند وفاتك في ويتا فكرية من هبي لسر بارودوخي أو كاتا بدورجي عربة همو عشرتكان همو هوزتان تقدار بون همو عربية تقدار بون وهمو عربية زاني وكي تقب كاربين يتون كدوج مني هي هوزي اللي قول هوزي تاباز نبوه بهيز هيرشي بردو تسر كم هيز همو عشرة ياساو قانون تايبة خويها بو بل عن هر همو يان ريز يان قلتو اللي يقع عشرة كفي أنا لن قريش أوز لبر خاتري أويكا لأنه شيء مكان وخزمة بيت أكل شاني باسا تعرف شانازي أكربا ديني حزرة إبراهيم و بلان هيت بيوانديك الراسقيني نبو لغل ديني إبراهيم هم أصول ديني إبراهيم كإسلامتية هم ابن ما كان نمابو سل عقيدة سل عبادة بلان شانازيا با انتماء فيوندي أثر لقى الحزرة إبراهيم حتى نهمويا بالفرز له لو عبادة عنيك حزرة إبراهيم أمري في أثر هكي نما بو تنها بظاهري مثل حج ما بو حج اشتاعات قرباني قرباني كان بو بس أثره تنها بظاهري كوبو نويا لما كيفي روزا صالي جاري تنها أو ظاهرية معبولة لديانة إبراهيمية همو بواركان يصير همو انحراف لا دان بو تجمني عرب هستي بم خلافات نكر مملكة في حبشة كنزيكي دو هزار صال حكم يعني آخر مليكا هلاسي لا سيبوك هلم سردما نما
و امپراتوری تکه آن کجایو. هستیان بام حالت کر بحری سور فرین او و بسته تیزول ولاتی یمنی آن داجیر کرد. کس میتوانی مقاومه ام که اوی که مقاومه کر همه افرادی کم کم بون. اوان جیشه که نظامی دولتی که گوره. پاسان لبر اوی که همو عرب طالی جاری ابو اکنه مکی فیروز ویستی او دیار دیج نمینه کنیسه که گوری دروس کرد پاره که زوری که صرف کرد امکانیات که زوری که صرف کرد و یه سرنجی عرب را کشه ایتر لوی حجه که یادتن بگو من انسانی فطره انسانی آزاد و رقی لدا جیر کرا رقی لدیر و باور ایدا جیر کریشه تماشای که میجوی کرد که هزاران سال دودو دولتی به هیز بیزانتو ساسانی کن هزاران سال این کشا به یکا لسر خاکی کردستان اما هات هیرشی بو او بر بخاکی ایما هست اویش که هست یکر آزاتر لو بخاکی ایما سیفره بو اشول لویده گورترین دلیلیش وقتا کم کرد دی ندینی امی ورگر ندینی اوی ورگر چون که هر دکن داجیر کر بود ام حالا تزل عرب ریده دینی داجیر کری ورنگ نصرانیتی و ایلی هاد انسانی که خوینگرم دائما مشاکلی لخوینگرم وید خوی کر بکنی ستابه شو دل لروی ایوه دل لروی بینران و بیستران لیانا تیسایی کر لناو کنی سکا و سبین یک دنیا روناک بو قشتان چون ناو کنی سکا و او شتیان بینی با ابرهایان ود پاشای حبسه زور تو ربو بریاری دا که کعبه عربکان برو خینه لشکره که زوری که کرده و سپایه که گوره فیلی شان لگل ابو ملی نابر و اوه ایتر ستی رو عشرت و امانه که لو رگیان همون راین کرد چون که ایباده ابن خبر گیش تشتاروشکی مکه خلقه که همین حالاتن با او شاخو چیوانه جماره ای که کم نبی پنهان برده بید ریسپی اوکاته ریسپی قریش باتیری پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم که عبد المطلبی کری هاشم بو لوات یه سروسکایی که دیانتی اسلامی حضرت ابراهیم کیاما به لو کیاوا کوتی فای ملش کریش من نبی اما خانه خوایه هن للبیت رب یحمی ام شو انا خاونی هه ک خوایه خوا دی فای لیتا مسست لقل اویت هست یا صو او نبتی فی ابو لو شو انا لو کسانی ک لقل یابون بوکتی خوی بو كذلك في غمر بو صلى الله عليه وسلم يدك وفاتي كذبو لماني هشتابو حديثك لقرآن باسيكا كسورة سيلة سامناسبي أول يا باسيكين بس بمختصري أمس فايا نزيق بو مفاوضة لقلعة السعين بو كابرا هاتوا أو معلمة دينية بروكينة طبيعي مكة ياخذ كعب الفيروز يكم شوينة كخواي قبري في أفرسرة أو بردي كحزرتي آدمي لسرب لبهشتا كدركرا خوي بردكي جيري على ياجر سايوة ليا هستي بتوبكر ليا استغفاركر ليا نيجي كرسل ديبر بخواي قبرا واتت فيروسترين شوينة لكوري أرضا یکم شوینه که انسان سجده که بدو بخوای گرده بینای سردوائه و حضرت شیف، حضرت ادریس هر لویانه خواه الفرستوه لطوفان نوحا امانه هموی نمانده نغروبون ام شوینه انا بود چند هزار ساله
تخوي جورا حضرتي إبراهيم ناب عليه السلام لكردستان والروي أو شيني دوزيو بإرادة خوي جورا بتوجيه خوي جورا لقل إسماعيل كريا دروس يانسر دوا دوای فترەیەک دیسان عقیدەفەسێک چوو وەکو باس ماکرد بۆ تۆ بەس بتپەرستی هەموو جارێک کە ئینحرافێکی عەقیدە دروستە بێت خوای گەورە پێغەمبەرێکی تر دەنێرێت کە ئەم پایە نزیک بووەوە لە مەککە خوای گەورە تەیرێکی ناد پێڵەن ئابادیل ها چۆلەکە کە بەوا بڵین چۆلەکەش ئەوە دە غرام بیست غرام شتی هەڵگرت بۆ قومبلەی بۆ هەڵناگیرێ و ئەوە شێوازی دیفاعی خوای گەورە بوو بۆ بەیت تەرمیهم بحیجارەتی من سجین ئەو کڵۆگڵە کە هەڵی ئەدا ئەو سەیرە ئەبوو بە سێزادێک أبو بس الجيل كتر أو طاي السوتان بفيلة وبحشترة وبزلامة إبادة كردن تشويه كردن أبتل فروز الرشنوة بشي في كميان جيشنوة يمن ويس إخوة وابو سبحانه وتعالى كأبرها نكو جلويا نبا رجل رجان داستاني في بودروسكن بلن واقع لوان بو وآزا بو وايكر وايكر بو زليليا بو مشوهيا جيشت وناو معلوم من علي خوي جيشت وناو عربة كان يمن بو وضع تفيسة دينيا لقل أوسن كسيكا خوي قورا نيكوشتن ويبيجرنا وكأيما توشي دوشاري جيشت نبوين دوشاري شولك نبوين چۆلەکە ئاوای لێکردین ئاوە خوای گەورە زەلیلی کردن دوایەوە لە یەمەنی شانەمان دەرسێکی گەورەیە بۆ ئێمە کە بزانین ئەو وڵاتە ئەو کەعبەیە

تانه ولو اكرامياتاني خواي قوله بو ذاتي في غمه فاسلم لدنيا ده كفرمي وانك لعلى خلق عظيم جنجيني اخلاقي برز وكمالاتي اخلاق هر هموي ولا في غمه فاسلم مكرومه في سري داو في تهمو في غمر يك بو قوم يك ناردوا بو كاتي في دياري كراي ناردوا صلاة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم خواي قولة فرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أي خوتنا أي بشرية من يغاري خوان بو هر همو كان بو همو قومك واتا لشلنا همو كري الزقرية توا ولا كاتي تا هتا روزي قيامتا سنكا آخر تيامي خوي جوري أما نزيليا خوي جوري نيداو بهيش في غمري ديانتي عالمي يقداني إسلامية دعوتي بفيغمر صلى الله عليه وسلم عالمين فارد جار لقرآن وكرام هروها إمشي لوسيعين كفيغمر فأصر مي أنا سيد ولد آدم ولا فخر كيف واني لما تيبقى خوي قولته ديتي با سرداري همو نوي آدمي ذاك هذه كي صفاتي فيها بيخبقى بوكاية صفات ثانية عليه الصلاة والسلام ناجمة ذي أو مكروماتاني ناجمة ذي صفات أخروي داوتي صفاتي سري داوتي كخوي قولا لآسمانا بيبشي نسل وبي صلاوات همو ملائكة في صلاواتي لديا في غمرة بني عليه الصلاة والسلام ولا أرزش إيمان نران وجن إنس وجن إيمان نار فاتشوي مبنية لكونا كذكر محمد في نكري صلى الله عليه وسلم لو خلاص انا اخوي جورا بايات الجسرمية ورفعنا لك ذكرك جولك جنيا ونيرن بو في غمط عسلا هو هيك خمبار مبن كي ناجا استانا براتانا كل روسا انت الصاجة والريبو مان اي عزيتي مان ايا مان كمخلوقك جمادة كونك وكو في غمار صلى الله عليه وسلم كلهم ملائكة كان شبسترو الرزار ترى شون زر الرواية في هذا بس زر هذا دا ايما ايما الشعور ما برينا ربي خوي قولا خوي ذاتي خوي قولا صلوات يريبو في غمار صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي ملاحظتي بقوة الشيل يرى إيما ناس عن صلوات بنير بوت يغمر لأن تركي صحابي كان وكان يا رسول الله سلام من زاني شون سلام اليقين بلان صلاة شون دي فرموي بلين اللهم صلي على محمد يغنيزا اخواتا ووكيل لما تصلاوات يريد الان اخواتا اطارينا ولا ذاتي تو شون كتو في غمرنا في اما حقي اخوي ما زاني بدينا تو اخين بوكيل تو رحمة بركة الرجينا بسريات شون كتو اي ناسي تو حقي اخوي اديك اوي ورفعنا لك ذكرك اگر تنها فرزا كان بجيبين وتسبيحات وشيش النبي تا
كل استور روز كان نوجار ساتماني نوجار ساتماني يعني اما رفع ذكري في غمره صلى الله عليه وسلم فهموني اشتري هجنبي نوجار لستور روز كان ناوي اوبا لهزاران لصدان هزار مزيوتا لجهانا روزانا كيم جار ناوي اوبري اوي ورفعنا لك ذكرك لإحصائية كأسوار صوبية هزار مزرود بس لبنغلاديش هي ولاد نية لعالم ما مزرود في كندا شو الروز ناوي محمد أبريل لناو جرقي أولا كاني كباوريا بديني أمجنية أنا ورفعنا لك ذكرك بإيمان إيمان التوا ونار يقربا وربو نبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله كواتب إيمان في غمى صلى الله عليه وسلم أنجاو هنا تباز من إيمان أواني سر فقرات ثاني سر همي تواو بإيمان بخواي قورو بصفاتي وبأسمائي وبأفعالي إيمان ببهشتو إيمان بجهة همي تياها بإيمان بمحمد نبي مسلمان نيس إسر ورفعنا لك ذكرك بزانة توني في أجل لآخيرة شاء كخواي قولة درجة شفاعتي أداتي المي جاوبة في غمراني سر كيف فرمي إيش شفاعة شفاعة شيك أي محمد بو عفو من رازين حوضي داوتي في الصحيح المسلمة في غمري فوع السرمين وأنا أول من ينشق عنه القبر من يتمتسم كأخوي جولة لقبر درمهين لقيامته بوش لبليونها بليونها بشر بوش من محمد المصطفى يتمتسم زين واتريته وأول من يجيز الصراط صلى الله عليه وسلم ويتمتسم كبردي صراط أطرمه وأول من يقرع أبواب الجنة ويتمتسم كلقاتي بهش أدم وأول من يدخل الجنة ويتمتسم أسم بهش لبرخاتي أيش لدنيا ولقيامته خلاصي أومة في كراوة لأومة فيها أول نيتي في فاق بيني بو إيشي في باسو دوائي بوي نتري أو إيشي بس بشاكة بو يحتابه أول نيتي في خراب لدليابي أو نيكات بشاكة بو يحتابه أما نية لأومة كاني كرا وأول شاكة يكتاب بشاكة بو يحتاب نية بلقو بججار وبزجار وصجار وساحة وصجار بو ينسبه أما نية لدينا كاني كرا بين نياجك ونياجك كيف ناحة كردو بشتك كبيرة نبي عزيز داني باكو داي كبيرة أقدار بن أول نياجو شد ناي فرته أقدار بن كيف ناحة بشتك كبيرة نبي بين نياجك ونياجك أصريته بين نياجي جمعة ونياجي جمعة ناحة كان أصريته مجالي كترة وبين رمضان ورمضان لو صالة في جناحة تزوى أسرته أما نيلا أو متكاني ترى لها مش مينة كاتواني إخوائي قورة بفرسي تنها ناب تنها لنو مزلوتا أو سخت إذ نترى إلا بلغا عبادة إخوابتي لها مو فات إزيق لكري أرضا أتواني في ونجيتي لغا إخوائي قورة وجوعي لك لي الأرض مسجدا وطهورا أما نيلا دينا كاني ترى إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه أخوائي قولا خلاتي في تريدا وبأمتي في غمر صلى الله عليه وسلم لذخاتي في غمر فالتقدار يبقى خلاص الدبيع يعني نية النبو بيتي إن شاء الله أخوة ليدخل الدبيع وقناح بوحساب ناكري وحالتي بيصونواه

0: تشتی بیر چوت و فرضی که بیر چوت و فجر ایشالله لیم نگری و اشتی که بلولی که فنگو به تهدید و به معنی به ضغط گناح کسی بکن کن بعض گناح اوانش ایشالله به گناح حساب ناسده این الله تجاوزه و تقلمی عفی دانه و بو امسی حالتا تتایبتا با امتی که رمضا سلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه وسندين خلاتي لقيامتي شاي يكم أومتك زينو أكريت وأومتي في غمرة صلى الله عليه وسلم يكم أومتي شفر دي صراط أفريت وأومتي في غمرة صلى الله عليه وسلم يكم كوملت أسنب هزل أومتي في غمرة صلى الله عليه وسلم تابر رزان جدا لم هموي كباس مانكر خوي جورا برزي كذو بلاي خوي بهشتي بسانا قفتو بوي لقلاتا اقل لقل موسى كتيلا كلم الله لسر زوي امر رويدا الله من اعراتي في غمى صلى الله عليه وسلم بوحل طبقي عثمان بو وهمو كون بخيرات نيسكا همو ملائكة في أكوان كان بخيرات نيسكا شريز يا فاما ندرا وبهيج في غمرك بهيج مبتليك فالبطاقة وري مقرن أو تحياتك الرويدة بيني في غمر بين ذاتي خواي قورا فلن يجع إلي أما نفسي روزا أما نفسي روزا لهموني زكا يادي في شو دواي او مقابلة دواي شرف من دي بو مقابلة بو ديدارة يتوى عليه الصلاة والسلام بوستر أرز بردوام بيلا سر يشتوايتي خوي بردوام بيلا سر واجباتي خوي او فلو فايو او مقام برزا من عيناتا لويتا نعليتي بفترساتي كاتو ودفتي خوي او مقام برزا من عيناتا لويتا فكيب مرة بدوشتي فراستكي خوي بدريتاو بعض مفاهيمي كوت هيلا ايما نازا نملكيو بمان هاتوا في شوامان صلى الله عليه وسلم حضرتي عائشة جريتا والله همو كاري نومالي يارمتي أذان لا مو كارو باركي نومالا لا إما بعض يكسبي زينا قاتبة تدف خيزانكي أما فوميك إسلامي مبراكاني كشتي أصري لبازار من يشتوى كذبوي هل قريب أما جانما أما خوارزمنا قوتا كثريتي يا يتي بسر ثاني مباركة حناتي مال سخي عالمه صلى الله عليه وسلم بوي واجبي أمانة تهب لهم بواركة جيبا جيكا رحيم كريم باوك بو رحيم كريم باوك بو بو أولاي عليه الصلاة والسلام رحيم كريم ميرز بو بو خيزاني رحيم كريم سر كذب بو من لتفين رحيم كريم حاكم بو آزا كريم قائد بو عليه الصلاة والسلام سر كذبي همو في شواكان ما مستاي همو ما مستاكان صلى الله عليه وسلم بمنا وعبر ريدان كان هول بدي أما آثواري صفات وروشي في غمارة صلى الله عليه وسلم أما ناوي دلي نازان الفن خواي دورة أفرمي إنك بأعيننا تول ناو شاي الرحمة إيمان إما بمنوتو شون وصفت إيمان كوتاية نم بدو فرمودي في غمارة صلى الله عليه وسلم كان أفرمين من مات وترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. صابتنا شرح يعني هلا أو كسيك وفادك ثروة سامان وملك أمسان بديئه يلي أو بو ورسكيك أو يقرز بديئه يلي أو منالي ورد بديئه يلي من مسؤول بو مني بينا صلى الله عليه وسلم شو سرتك دي أميك الدوار تو أو خوايا لسي بسيبيتا لسي دولتيتا لسي ميزيتا قائد يوايوتوا شو سر كرديك مسؤول ولا بخيو كردني منالي ملتتي شو حكميك مسؤول ولا لا جرانه والقرزي قرزات فأوا أثر مي يعني بيت جمهورية في أو هادي أبي أوي تدواي أو يتو على دولات في من دولتك إسلامية ومحمدية أبي أم قانونانا تنفيذها هروها أثرني صلى الله عليه وسلم ضياع ليرا يعني منال تفر مديك يترى أثر من ما يصيب المسلم من شوكة فما دونها إلا وجدت ألمها في قلبي هرج مطلماني باسي نخوشي جسمو نخوشي درونو آزار وأشتنجو أمان الناس ألي دركيك ولا دركيك كم ترك آزارك يتدلي تو وهمان آزار يتدلي منه صلى الله عليه وسلم لما مسامة لا كريما فرسي يا قربان في غمر إخوة كواي فرموها أما بوكاتي خويتي في نفسك تقيا مكا تقيا مكا براتاني المسلم كالصلاواتي بو أميرين ملائكتك بوي نقلتا على يا رسول الله فلان كر فلان لسليماني وسلام اليك بلا ما قد سي جمع ريوكو إستاب بجي مبارك سي جيليك اللهم صل على آله وصحبه هر وهاب الرجال أجر بمعنى رزا من دي خوي جورا حاصل كي أبيشين أمزا تبكي لدى يجبوني الرحمة بي حياتي همي الرحمة بي ربازتي همي الرحمة أما كأقلك دور فينا ولو هم الرحمة كمنطقة دور فينا ولو هم الرحمة أخوائي جورا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أجر إدعاي محبتي إخواء إخواء فرمي أجر إدعاي محبتي منك شوان أو ذات فول أجر شوان أو فول من إيهم خوشي تنهار ريقا بور رزامن دي إخوائي جورا شوان توفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاي جورا فرمي بسورة أعراف آية صوت جاء حوت فالذين أما نهاية آية كذا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم صل عليه صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء اللهم صل عليه صلاة بما أنت أهله اللهم صل عليه صلاة بما هو أهله صلاة وسلاما دائمين متلازمين حتى ترث الأرض ومن عليها صل اللهم عليه صل اللهم عليه وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وأتباعه وأتباع أتباعه بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: كاتجمير حوت با كاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
2: بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپید اف ام لهرچو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپید اف ام

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع

الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: بسم الله الرحمن الرحيم

0: ابن ماجه روايتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: إمامي ترمذي روايتي كردوا
1: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنوا كبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

يا بشو چرا شراب واردن يا كو ابو نو بو مشاعره كي شعر جواني زورتر لبرا چونك ملتي نخو نواربن برو لاي شعر وقسي جوانتشن هر وق بيتو باو بالو رو حيران شمشالو بالوير بهواي جوان جوان لفرشوين على كردواري كبيبش ما

جو كلا أي مهبطي وحي إله هردم برايا الصلاة أي منشأ كون مكان أي رهبري إنسان جان بيغمبري آخر زمان هردم برايا الصلاة أي أول وآخر نبي هم باطن وظاهر نبي نبو لتو شاتر نبي هردم برايا الصلاة بو سر حق آقاتوي پروانو ليلاتوي هم عاشقو شيداتوي هردم برايا الصلاة بو زلفي عن برساريتو بو كاكولي تاتايتو بيشك بهم تايتو هردم برايا الصلاة محبوبي مطلق هرتوي صادقي برحق هرتوي بدرت بك شق هرتوي هردم برايا الصلاة نورت منيري مهر مازي ندري أرض السماء قرباني جان الجاني ما هردم برايا الصلاة هرتوي بحقت عاشقي هرتوي حقيقة لائقي بيشق يقينا صادقي هردم برايا الصلاة بيرون العالم جايتو ريلا مكان برايتو خلدي برين مأوايتو هردم برايا الصلاة عالم جهان تسخيري تو شابازي جان نخشيري تو روحي روان زنجيري تو هردم برايا الصلاة عالم همو عودالي تو سرخوش ومستي حالي تو محبوسي زلف وخالي تو هردم برايا الصلاة چي عاقلة ديوانات چي عاشقة پروانات چي عارفة جانانات هردم برايا الصلاة بو مؤمنان دلداري تو بو عاصيان خمخواري تو بو عاشقان سرداري تو هردم برايا الصلاة بو بينوايان خاضعي بو نابينايان لامعي بو مذنبان هم شافعي هردم برايا الصلاة اي پادشاي عالي نسب اي سروري روم وعرب هرتو لواقع دا سبب هردم برايا الصلاة اي خادمان التاجدار اي سالكان الشهسوار اي مؤمنان البايدار هردم برايا الصلاة کوی فلک سودایی تو پرشور و پرغوغایی تو مشتاق خاکی پاکی تو هردم برای صلصلا ای شافعی روشی جزا ای فیصلی حکم و قضا ای مقتضای تبعت رضا هردم برای صلصلا ای مظهری دینی مبین ای منبعی عین الیقین أي رحمة للعالمين هردم برايا الصلاة أي صاحبي شأني جليل أي صاحبي وصفي جميل وخاص عام هرتوي دليل هردم برايا الصلاة منعينية قفتاريتو شبينية أطواريتو هرتشي بكي مختاريتو هردم برايا الصلاة اللي حقيقي عالمي لبي خلاصي آدمي هم أولو هم خاتمي هردم برايا الصلاة أي صاحبي جاه جلال أي صاحبي حسن جمال أي صاحبي وصف كمال هردم برايا الصلاة شن ذاتي باك دبو ظهور روي زمين بربو لنور فرقي نبو نزي كدور هردم برايا الصلاة روي جهان غلزاري تو عالم همو أنواري تو بشكل بر أسراري تو هردم برايا الصلاة موسى لدوري كوهي تور ناري خليل بويبو بنور مقدمي توب وظهور هردم برايا الصلاة سري روان بالايتو لؤلو هم لالايتو آلا همو آلايتو هردم برايا الصلاة خيري تو أي خير البشر عام بو كل بحر بر عالم دليل الله در هردم برايا الصلاة وصفي تو هم خاص وعميم قولي تو راس ومستقيم شأني تو قرآن عظيم هردم برايا الصلاة دور لتو عيب وعتاب مخصوص تو أمر خطاب آمد بيا أهل الكتاب هردم برايا الصلاة بو مسورندان تو حبيب ودرمندان تو طبيب دطفي كرمك عن قريب هردم برايا الصلاة شافي لبو درد ومرض كافي لبو عل وغرض هر جوهري تو بغرض هردم برايا الصلاة من بعلبو شادي توي هم مهدي وهادي توي
روشی جزا بادی توی هردم برای صد سالات بر تاروکی افلاکی تو بر ملکی بر املاکی تو شای تختی هم لولاکی تو هردم برای صد سالات لابد به هر وضع و لغت لازم به هر حال و صفت حتا نفس بی جرود هردم برای صد سالات بو دینی حق فرزانی بر عشق حق دیوانی بو ذات حق جانانی هردم برای صد سالات تو مغنی هم محتاجی تو هم کعبه و حجاجی تو هم قاتل یا حجاجی تو هردم برای صد صلات هم علت و معلولی تو هم حاصل و محصولی تو هم قابل و مقبولی تو هردم برای صد صلات هم عاقل و شیدایی تو هم عاشق و لیلایی تو هم عبد و هم مولایی تو هردم برای صد صلات هم راکع و هم ساجدی هم شاکر و هم حامدی في الخلد أول خالدي هردم برايا الصلاة هم طالب مطلوبيتو هم جالب مجلوبيتو حقيقة محبوبيتو هردم برايا الصلاة مسي لقاي حق هرتوي نوري بقاي حق هرتوي صاحب وفاي حق هرتوي هردم برايا الصلاة هم عاشق معشوقيتو هم سابق مسبوقيتو بشبيه منظوريتو هردم برايا الصلاة هم آمیر و مأموری تو هم ظاهر و مظهوری تو هم ناظر و منظوری تو هردم برای صد صلات هم عالم و معلومی تو هم حاکم و محکومی تو هم خادم و مخدومی تو هردم برای صد صلات هم عادل و هم اعدلی هم فاضل و هم افضلی هم کامل و هم اکملی هردم برای صد صلات

0: حتى أتوان الناو يكا أمين بن بران بربيكتي سلام ليكتري بكان عزيزتا نبي بو يكري إنجا فرمي وصلوا الأرحام إيوا سلي رحم بقين إنجا فرمي وأطعم الطعام هول بن هجارة دولة منتكان تاني أرمتي هجارة كان با إنجا دوائي لآخرة بشي دوامي فرمي وصلوا بالليل والناس ونيام إيوا هول بن لقل خواي خوتانا شوانا شونيش بكان تدخل جنة ربكم بسلام يعني جاني كربة دوبشو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أويك إيما بونونا مثلا بل. لو بيوانديكم ملايات يعني كهمانا لقل يكتريا تاقبين وبيواندي دوامش مان لقل خواه كواتا بابلين دين دوبشا باشي كان أخلاقياتا أويك إيما لناو يكا بونونا مثلا تعاملكين لروي بابلين لروي قصوا كأبي قصمان جوان ببرانبر بيكتري بجوانتين الشيوة برانبر بيكتري افتار وبكين لروي تعامله وابي بتوانتين شو معامله بكين برانبر وكي لروي او معاملاتني كهي كرينو فروشتنا او امانه ابي جو امانه ام لاما رغباته شنكم لديني بيغنبر صلى الله عليه وسلم وكل بدايه اشاره بيكر انسان سرتر ما دام انسان سنتر بي همشتك على خدمتي انسان ايا قران يشفر مين فرمي يا ما ولقد كرمنا بني آدم إما رز ما لبني آدم كردوه إت بني آدم كا مسلمان نية خوا فرمي ولقد كرمنا بني آدم همور فاتي رز اللي جلا وكوات إنسان به تعامل جوان به لقال شيء لقال همو بني آدم بمنا لوا بجنوا يعني بعفرتوا يعني خزاني خود بهمو تيان كان كايا جاء في غمري خوا صلى الله عليه وسلم أو كجناب فرمود بران برب منال في غمري خوا صلى الله عليه وسلم زور برحم بران برب منال حتى أو كجاري وابو يعني شيء أكل بل جوي لجرياني من ذلك بو نيجكي تيلي أكل خاو كرد داود وعي يعني كذو نيجكي تواو كرد حتى هو كون أقرأ يكون حابز على خوي أجرته على جالة عن الخدمة في غمرة صلى الله عليه وسلم حسن وحسين حسن وحسين لابو زور ما تكرد إنه إخلص رشانيان ويالي لجلا أكل إنه على من جبتهم ولا أي في غمرة خاو صلى الله عليه وسلم من دمنا على ما حتى هو كيستا ما تم نكردون في غمرة صلى الله عليه وسلم هي نود فرمي من لا يرحم لا يرحم أو كسيك رحمي نبي بران بربا كسانك فروردقائي رحمي بران بربا ونية
1: كوا تمام وصبا أمر رحمة لجيان وصيري بيغمرا أماجي بيبكين بيهن تمام وصبا أمر رحمة لجيان وصيري بيغمرا أماجي بيبكين بيهنين بود أمروي إيميا بتعبد لمي آين إسلام ديارة بامي آين إسلام يعني آين إسلام خوي رحمة أبرشتين مروفيش بيقوم بو أخلاقه جوانا غير مسلمان بيت رحمتي هبيت إسلام رومان بريلا دجاتي كردن بريتي لتنوتيجي أم رحمة شواجي أبيت يا مسلمان شون دد أم رحمة أفشي بكا وقبلاي بكا توا
0: طور برسالة جوان يا من قاعدة دعوي معنية علي إصلح سك ودعو غيرك حتى وكتو خوت ساكي ناتواني خلقتواني بخلق لي أوكا قوترين بعض النمونة عملي جاني لا بولاني مروفات يا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبعملي كده وكان جوا وهروك وجزر في الشارع وبيكد بيش أو يكب بيغمبر يعني صادق والأمين وكم من صفة جوار سلاوة جاب بيغمبر صلى يعني إما أبي له خمس بيبكين وكتاك إن جاء له خزان شو دس بيبكين خزان لو عيل تاعين إما أو ما اللي بيدنا القرآن كاتي كباسي قبلين جاني خزان وكاد فرمي ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواج تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورح أفرمي إن في ذلك الآيات اللي يتفكرون همو خزانك بابلين همو ريك همو خزانك أقر أمدو سيتي أنا بو ودا ما ودا بريت لسي ما ودا بريت لك دو فهر دو لايك تلان خوش بيا محبا يوازا محبا وشك كبول مونا مثلا من ساريك ما يارك هم خوش بلا يارك بيجيانا مني خونا من باقي كما يخان يك ما يخانو آنا يخان خوش شوية بلا مؤمن بلا كبو بابلين هاو سري بابلين عالي بكاري ايني قولا أو يك أبي بيش هشتي أو دو هاو سرا بر بيكتري مخوش شويسيانا أمبو أو إنجا رحمتي شنهبي برام ببيك تغطية وكو لا أولو إشارة بيكت هم تيتي جوان كمن بون منلن تو بربر مشتيبك بلا بان تنشي ورد وما أو الرحمة همو صفتك بون من مثلا كات مقابلك يا بنا زانية يا بقصد يا بشتيك برام برب تو إيكا بلا متور تي جوان هبي يعني قرآن بمان باك أفرمي يا ما أبي جلي جميل ما نهبي جلي جميل ما نه يعني بجوانتين شيو بران بابل بلا كان من تعمل كين جاء اويكا ويستم او اسكم في غمري خواص صلى الله عليه وسلم لخزانيا يعني اما بعمليتي يا ابو حتى افرمي لنا كافر ما استوى بالنساء خيرا يا ولد قال خزانتنا بار من افرمي خيركم اهلي وانا خيركم اهلي افرمي من رحمتك خزانه كان بو

0: نتونات وين رجلي ليبكين حزك أبسة الزانكويش أهلي بو لبروي هاوركي رجتوا يا بو لبروي ناويش هي يا بو لبروي كمباكي خوشة سيركي لا إمنا بو تكلتور ب يشكردن ياخد مثلاً بو نمونة إيش لسمنا على كمان كي بشوي كإيش بو خد دوزته كتيام مرتاح به كسركوتو به بو نمونة إما لكولج زان السجنجي كان تأسا دوج بخير كارمان تخرجي كدوني زي كي سيخون كارن هر سيخون كارن كان تعين بون
1: تعيين بون
0: بله
1: دكتور اوان لا تشبش يا كازياتر تعينه بنو دامز
0: بله اما دستي جينغي كردستان من هي دستي جينغي كردستان يا سي كتابت بخوي هي لكردستان ك چاودري جينغي پيوتري
1: باشا
0: ام چاودري جينغي كوچون اندازياري تلارسازي هي اندازياري كشتوكالي هي امانك ل كومپانيا كانو ل كارگ كانو كو چاودير كو اندازياري شكن بهمان شيوا اواني درچوي كوليج زانس جينغي كانن ل دستي جينغي بن ب چاودري جينغي ل شوي ل كارگ كان مثلاً او شوناني كبيويسيان بچاوديري جينغيه بونمنا كارغي بالوتينوت كارغي دروسكدني مثلاً چيمانتو كارغي دروسكدني پلاستيك كارغي دروسكدني همو كارغكاني كتب شويشي گشتي بوچكا او خنكاراني كي اما همانه بتعبتي دو بشمانه بشي زانستي جينغو بشي بريو بردني جينغا ام بشانا يعني اگر بيتو باسي بابتاكان يعني زانستي جينغا خوي اتوانم بلهم لكينريكا ياخد تاكيكا كيبيوسه بهمو زانسكانيتر
1: بله
0: باشي كي سركي بيوسه بزانسي بيزيشكيو باشي كي بزانسي بايولوجي باشي كي بزانسي كيمياء باشي كي بزانسي اندازيار باشي كي بزانسي كشتوكالا بوچو كاجينغا همي لم بابتانا دروزبو اما يعني بابتاني همي اوشتانا اخوانتو كبتوانك كادريكي درچو درچي كاتي كاتي درو ابو ايشكدن لهمو لانا كانوا اماده بيت بو ایشکردن لسر پاراسنی جینگه و تندرستی و سلامتی جینگه کردوستان و جینگه کار
1: دکتور با او کتا پرسیارم بید خواست لسر بشکه هیا زنست جینگه کن؟
0: بداخوه لکردوستان کما هرچن اما سالانه مثلا کاریان با اوکین لسوشال میدیا لزنکوی سلیمانی لکروکابونو کانا که اما کاری که تو هم بلیم زور زور زنستیه و زور زوریش خوشه بود چکا تو کار لگه سروش دا مثلاً باید من زور بی کات کن چهار سر جنگی کن و چهار سر کنی تری همو کار ساعت کن لریس روش تو بید باشه وی زانستی بید بالام بداخول کردستان اما نبود لک بکلتور بالام به در اولاد کاریگری کی زور زوریه تو هم بالام لپش زور بی زانست کن وی چکو کو آماده پی آپی وست به همون زانست کنی
1: درو دکتر اما زر سفاسی برای سانکین
0: سفاس برای
1: ازت کیش آو زور بخیر سفاس با ما دبونی برای
0: سان خوش
1: بیاد دکتر بخیر وی دکتر گیان بله برزان و خوشایسان سپاس با کاران من سپاس با بینر بی سرکان من عزیزان و خوشایسانی برنامه دو کاشمری امروز پیشکش کرده سبین با کامل برگو بابتینوی اگر این ولاتان خواهتان لگل بید

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khatemil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Selam ikhvaten li bebrakanım. Le hizmeti için ayet yeku fermudi ki peygamber abin sallallahu aleyhi ve sellem le ruangey i'cazi ilmiye var. İ'cazi ki tırman heyle ser cal cal oka ka Qur'ani piroz affirmi kemethali l'ankabuti tehezet beyta ve inne evhanel buyuti le beytu l'ankabut ta i te'nith bakarini bu cal cal oka ve ta Qur'ani affirmi meye her lem karna dozi anavam zanakan bu yandar kaut ka av cal cal oki am tanafe durusta ka meye ve nir durusti nak فاشان فرمي وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ولاواسترين مال لاواسترين مال لاواسترين خيزان خيزان عنكبوت بو چونك نيريني تانية هر لعاني زاوزيكا كليه بيتوا ميكي كوجي ميكي كوجي وإي خاطر جير خاكا ولا شوينكا داني للاي قراكاني وا و كغرا كان هالدين لا شي باب كان اخوان اعجازي كي جماري من هي او فواتح سورات علين الف لام ميم الف لام راء عين سين قاف كاف هاء يا عين صاد نون طه ياسين امانيك هندي لا سوره بيروزكاني قراني في دس بي كافيوتر فواتح السور ما مستاك بناوي رشاد خليفه و لا امريكا پینز دانه سال خو یو خزانه کی خریکی بحث یګمون پینز سال بحث یګ به کمپیوټر هنده حقائق او اعجازات جماری بو درکوت لوانه هر چی صورت یک به دو حرفانه د سپیبکا او حرفانه له مو حرف زیاترن لو صورته انجا معدلی اخد کوی او جمارانه کوی او حرفانه دابش اکری بسر نوزده باقی نامیند بو نمونه لسورتی بقره با الیف لام میم دست بیکا پی تی الیف لهمو حرفکانی سورتی بقره لهموی زیادره 5592 جار حرفی الفی تیایه لامکه 3204 میمکه 2095 حتی سلسولکه شوه الیف لهموی زیادر انجا لام انجا میم كيت سورة آل عمران أيش بألف لام ميم دس بيكا ألفك لها مو حرفك عن زياترة 2578 لامك 1885 ميمك 1251 أم جمارانا ككوية كيتو ألف لام ميمي أم ألف لام ميمي أو ياخد عين سين قاف كو كيتو ياخد قاف كو كيتو دابا جاكري بسر نوزده وباقي نامينتو بو نمونا مثلا سورة قاف والقرآن المجيد فنجاو حو جار وترا وفنجاو حو تيج دابا جاكري بسر نوزدا طاها في تي طال أو في تي ها كوية كي توسي الصوت شلودو جار وترا أويش بسر نوزدا دابا جاكري نون والقلم وما يسطرون صوصي وسي جار حرفي نون وترا أويش دابا جاكري بسر نوزدا ألف لام ميم را هزار وفي انصو يك جار وترا دابا جاكري بسر نوزدا آما صوت فبو بسم الله الرحمن الرحيم كوي كروا همو بسم الله كان قرآن دابا جاكري بسر نوزدا هر بسم بسم الله بلين اسم وشي اسم نوزدا جار وترا ولا قرآن نوزدا دابا جاكري بسر نوزدا الله دو هزار وشصو نوو هج جار وترا دابا جاكري بسر نوزدا الرحمن فنجاو حو جار وترا انجا ملاحظاتي تر عقل و نور بقدر یک وتراوه لقرآن هر یکی چلو نو جار وتراوه زکاة و برکات بقدر یک وتراوه لقرآن هر یکی سی و دو جار وتراوه مصیبت و شکران بجیری مصیبت و شکر بقدر یک وتراوه لقرآن یکی هفته و پنج جار سرما و گرما حر و برد حر چوار جار وتراوه بردیش چوار جار وتراوه
ملائكه الشيطان بقدر يغوترا ويكي 88 جار اما همي صوت هي روج 306 جار وترا مان 12 جار وترا و 12 مان شيله صالكا جيان ومردن بقدر يغوتراون يكي 145 جار والدنيا واخره بقدر يغوتراون 115 جار لكوتايه داوا كان الاخوي غورا ك لغناح ما خوش به ورحم مان بيبكا و ولات من به پاریزی لهمو دگیر کرید لهمو فسادی لهمو ظلمیک و یک من بخه دو برکی لنا من نمینه و خاطری نو جوانکانی و خاطری صفاتی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

لشعر جانكاني ماموسا ملا عبد الكريم مدرس رحمتي خوالبي لوصف سناي بيغنبري اسلام حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم.

نوري وهاجة بنامي أعمال ماي رواجة بحاصلكم نور أدا بروش بأسيا رومان بأعلاو أسفل تاب قلكم روحي تجلاي جلوغاي حقبو برل آدم بو عطري قلكم ربي رابقري دوشد بنامي يكم قلكم دوام قلكم

0: PDFM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti برنامه كتابي دنگي دبن لامادو پیشکش کردنی ما مصطفى فهمي حمد توفيق.
2: كتابي كاغ احمد مفتي زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفى صلاح الدين محمد بهاء الدين

0: الله عليه وسلم دستان خوش بيور دنتان نرضي يا ربي سلام يا ان شاء الله ام مولاي السليه زور طيبه طبعا متشن مقامي وتراو كامل برم اما عموما قرزاري شاعر كان متابعتي عارفاني كردك تواني وانا لمجالي عرفاني پیغمبر على الجداري پیغمبر صلى الله عليه وسلم زور شكان وتزور شكان ببالاي پیغمبر وتوكا اما دابراوي لم جو ايماني روحيك يعني لرجاء الشعر وادبيات وجاري كثير پیغمبرات پیغمبر بناسين وبدوزين اما اگر صلانا يعني كي مثلا انا ببرنامج كو برنامج جناب تاعنا بلاش اما لو دنيا روحي معنويتا دور كوينة وطاو روح ما نوشن بيتوا بلام بفضل إخوة وبكرم إخوة هم شاعران وهم جنابشتان تواني وتانا أما أداب كان دست خوش بي يا ربي سربرز بكا كانس دست خوش بي يادي اللي دايق بني في غنبر كهمو من في قرز داري مو في غنبر عزيزة صلى الله عليه وسلم طيبتي كل قشتي مروفاتي لنا أنا خام في دايس طيبتا كان نابینا به تایبەتی تر قرزداری پیغمبر درودی خواهی لسر به توانیویتی درگاهی که تر بکاتو با مروفایتی و لناویشا نابینا و کمندام لناوی صحابهشی گوری وکو عبدالله ابن مکتوب که او پیاغو گورا پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم زور تقدیری گرتوا زور رزی لگرتوا اما چه تا بشک لو بابی وفا و رزی که نابینان با پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم اشتي كتير هيا والربيع الاول واش زور طيبه بدنجي جناب لوتش زور طيبه تربيك بدنجي شاك انس ان شاء الله من زور جال مناسبه هذا نشتم مناسبه يادي اللي دايق بون مولود كجناب زور طيبه تري لا خلقي كتير ولا ماما صاني تركا يادي اللي دايق بوني بيغمبره كان سلام الله بيم خوش زور ترين كانت كان مع الخصمه جناب تانا ب ام قصيده وشعرانه وبسبرين كاتب برنامج كمان
1: ان شاء الله
0: من نام زور قصبكم بويكا زورترين او كاتب

0: صلى الله عليه وسلم حتى همو قرآن بكره
1: همو قرآن بانسي بيغمبر
0: بانسي بيغمبر
1: همو قرآن بانسي
0: شتيك تياني كبناي محمد يا فرمي يا أيها المزمل يا أيها المدسل يا أيها الرسول يا طه ياسين ياسين أفرمي العلماء المفسرين أفرمون ياسين بواتي السيد بو بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم يعني بو يا من زور شوين جختم لسلو كدوتو يعني حيفا إيما بوشي كاتيكا يادي حزتي مسيح كريتواني هيج كسي قسناك هيج وتيق نالك اهم فسادي وناشرعي الرودا بوكاتك يادي بيغمر كريس صلى الله عليه وسلم كيما تيا دانش المجلس كوكي نواني قران تيا خنجتو سيري بيغمر صلى الله عليه وسلم باس اكري اكواتا ملائكه يتش او شوينا كباس او شوينا اكري كب ملائكه يا حاضر بي ابو ايما بيولين ما ندرس ما ناشد
1: لو شي مره يك بكاك ما
0: نعرف
1: بلا بردو عندك العلماء زناني سعودي ارزور
0: يا سلام مدينة
1: مدينة أمصال.
0: أرى الله سبحانه وتعالى.
1: ذلك دالك سراسري مانجي مولود يادي لدايك بني بيغمبر كرتو ب بأنواع شو لا ب ب بمش شو كان.
0: قربان لمصر لمصر ولا زوبي ولا تعربي كان كاتيك بيج لدايك بني بيغمبر صلصا كحفتي برلوي كدوان زير ربي على أول بي هموم زقوتو شو أنا كان راسين نواني بون خوش كرين بوب يش واسي في غمر خواص الله صلى الله عليه وسلم يعني أهم علماء زخمة وهم علماء جورا جوران يك جلوانك ك زاني كل ما وصعد الكريم درس خوا درجة عليك يعني أوب يا أبرو كتير بكاني بخوين روان الشعر كاني شون ب بدلكي سوزو بدلكي زور هنا وك باسي في غمر خواك صلص شعري بوب في غمر خوا صلى الله عليه وسلم
1: ضلي شاعران كرد جورا بيان ضليان قرم وقرم قرم شعر كاني شعر
0: يك جلوانك قربان لا يك جلوانك بياخد كزور مشتاقي بينيني في غمر وصلى الله عليه وسلم أفر ما الشيء كان لخيا لمزقتي حاجة كان أحمد الشيء ومزقتي قول السليماني على قلب الله خيكي زور روه كاتو شونا أبيش تشيبة با الله أفر ما تشيه الله في غمر خواه صلى الله عليه وسلم تشيبه هاتو بوهيرا الله دي أبا بان بيبينه الله كاتك أتشيه في غمر صلى الله نابيني هلا سي أم شعري على لو روجه وروجت وتورا ودلي من يعني هرچن اگرن بيسر وشوين ما ودلي من اخو بچي شاخيك وقرسا ودلي من يا اخو بچي داخيك وسوتا ودلي من يلا عشقي بيانس افرمي كاتيك ام شعري اغلا بدم قرياني شو ام شعري يعني ايما ابي براستي خوشويسي بيغمر صلى الله عليه وسلم ابي لهمو كسيك ما خوش بوي بيانس افرمي هر كسيك اگر منو خوي تعالى لنفسي خوي خوشتنا خو قرآن افرمي كاكا قرآن لسورة أحزاب أفرمي شيء أفرمي إيه وأبين ل لخوتان لنفسي خوتان زيادة خوشتان به أو لا بين المؤمنين أنفسهم أما قرآن أي تخو تهش تيجي تري ناتواني يا مقصي كي أوكي
1: تنخش لخدمة
0: تعلم
1: وربيع الأول
0: إن شاء الله
1: بس صوت الجناب اللي هو تتابع التلفزيون
0: إن شاء الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايق بوني دا بلين نوية كينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

0: سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش ليادي لدي بوني دا بلين ندكي نوا كتنها وتي خير لزارمان بيت دروا أجرنا بيدن دبين
1: محمد محمد مجتبى يا مصطفى
2: مروفایتی بهاتنی حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم لنهامت یک گورکان رزگاری بود.

0: درود بحری نور روژه ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تویشوی ری هتا هتا یو نشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباران رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: الرحيم
1: سورة التوبة آيتي 128 مقامي يكمي أم آيات بيروز بريتي لبيامي ريبازي سنة مقامي دوهمشي أم بيامي كبريتي لبليكاني سنة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لدي بوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم رجيكي مزن لم يجوي مروايتي وقردون دا لشويكي هي منو أرامي شاري مكة دا لنيو ضلي دورجي عربي دا وداي قورا رجي بلدي بوني دوايين بيغمبري دا أميان لصالي فيلبو لدواي بنجاروش ليرشي أبراهي حبشي بو شاري مكة لروجي دوانزي مانجي ربيع الأول بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم لدايك بو وداي قورا دوين بيغمبري لبشتي قورمان إسماعيل سلامي خداي لسربيت قلب جارت لكنانا لقريش لبني هاشم رتلكي بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم لدايك باوكي بشكو بخشنديا باوكي بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم ناوي عبد الله عبد المطلب باوكي نزري كردبو اگر خواي قورا دمندالي بيبخشيت يكي كان بكات قرباني امشيان تنها بمبستي نزيك بونا وابو لذاتي الله تيرو بشكش كوتا سر عبد الله باوكي سروري مروايتي تاوكو بكريت قرباني باشان كفارتي نذركي بريتي ولا سطوشتر لجيغي عبد الله كري كبيكات قرباني ربويا باوكي بيغمبر من صلى الله عليه وسلم بعبد الله زبيح ناسرا ارشي دايكي بيغمبر من صلى الله عليه وسلم امينيك تي وهبي عبد المنافي قريشيبو قولي قريشي كان خاوني باشترينو مزنترينو بشكوترين رتلقبو عبد المطالب يجبريه ارتدات بو عبد الله كري بچيت داخوازي خاتو آمينة باش اوي عبد الله آمينة شاوسر جيريان كرت بو ما ويسي روج للا يكتر مونتوا تاوكو بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم لمن دالداني خاتو آمينة دا خلق بو جنافتيكي دواتر عبد الله كوشي دواي كرت لكاتك دا بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم كور بليغبو لنيوستي دايكي دا خاتو آمينة لكاتي دو جاني دا أو زحمتي نبيني بو كأفرتاني ديكي دو جان ديبينن بلكو بدو جاني كيسوكو آسانو بيروس تيباريو كاتكيش كور بلكي داناوا كور بلكا روي لقبل كردوا تريبو آسمان برس كردو تاو بنجاكاني خوي نوشان دوتوا تنها پنجي شهادي نبيت كاما جبوا بو يكتا پرسي لفربو ديكي راز داهاتوا عن العرباضي بن سارية السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل بطينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم وعتعر بازي كري ساريي سليمي وديقور لرازي بيت فرمويتي جمل بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم كفرمويتي بيش اوي خدا دروس كراو كان بو خلقينت لأم الكتاب كما بس لي لوح المحفوظة نصرابو كتوبا دي خدايتو دوين بيغمبريت ام نسين لكاتك دابو كادم سلامي خداي لبيت ايش تال سرزوي وقرولي تبو والروحي تي نكرابو وهوالي اوتان بيد دم سرتاي دركوتني ام نبوة لسرزوي بنزاكي بيغمبر ابراهيم سلامي خداي لبيت دستي بيكرت كاتيك داواي كرت بيغمبرك لنوكيان بنيرت اروها مجدي كي بيغمبر عيسى سلامي خداي لبيت كمجدي داي قلكي كبيغمبريك دوي من ديت ناوي أحمد
لگل او خونه ای دایکم بینی که رونا چیچی لیه درچو اونده گشو رون بو که کشککانی ناوچه شامی رونا کردو بمشه و ای دایکانی پیغمبران سلامی خداین لسر بید دبینن مانای گشتی اوه که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم للای خدا پیشن بو رزانین و دیاری کردن اروها هاتن و درکوتنی لسر زوی بمجدو بلگی پیغمبرانی پیشو سلامی خدایان لبیتو روناکیشی گورا پشت راست کراوتو ام عثمانی کوریه بی عاص دفرمیت لکاتی لدائیگ بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم للای خاتو آمین آمده بو خان و کم بینی پربول نور روناکی بینی مستیرکان نزیگ بونو تاکو گمانم برد او سیران بسر من داده کون خاتو آمین مجددری که نارد بولای عبدالمطلبی با پیری پیغمبر من صلی الله علیه و سلم کنو یک لدائیگ بو اویج زور دل خوش بو لگل خوشی بردی لای کعبو شکران بجیری کردو فرموی امرولی من نوبانجی که مزنی دبید باشن نوینا محمد و گوتی تاوکو خدای گوره لاسمان ستایشی بکد خلقو دروس کروکانی خداش لسر زوی ستایشی بکن دوتر هر بمشیوه بو که لاسمان و لسر زوی ستایش کرو پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو هدایتو نعمت بو مروایتی بر اویش بو خدای گوره کردی هو کارک بو رزگار کردنی مروایتی لتاریکی و بروناکی لدائیگ بونی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لدائیگ بونی خیر و خوشی بو رحمت و بزی خدای گوره بو بو همو جهان پیامی خدای گوره بو مروایتی حل گرد روح و جانی مروکانو و آگاه نانی مجدی سردمی کنیو شارستانی تیکی جاوازی گهند.

0: لە هەرجێەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێبێت بینەرانی عزیز و خۆشەویست ئەسەلام و عەلەیکۆم و ڕەحمەت اللهی و بەڕەکات و سوپاس و ستایش لە بۆ خوای گەورە لە باس خواسێکی دیکەی تایبەت و گرنگ لە پرۆگرامەکەم پرسی ئەمڕۆ بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست دەگەمەوە بابەتی بەرنامەکەم تەوەری بەرنامەکەم ئەمڕۆ بابەتێکە کە بەڕاستی تایبەتە و گرینگە لەخوای گەورە دەپارڕێمەوە ئەم بابەتەوە ئەم پرۆگرامە بکاتە مای خێر و ڕەحمەت و بەرەکەت بۆ هەموو لایەکمان بۆ هەرێمی کوردستان بۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەموو هەرێمی کوردستان و عێراق و هەموو جیهان ئینشاءەڵڵا بیکاتە مای ڕەحمەت بۆ کەناڵەکەمان و بۆ ستۆدیۆکەمان کە ئەویشیان باس لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری نازدار محەممەد المستەفا صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم دەکەین لەوەی کەوە ئێمە یاد و مناسبەیەکی ئێجگار گرنگ لە مانگی یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری نازدارین صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم کە ئێمە ومانان وەکو ملەتی کوردی موسڵمان هەمیشە یەکێک لە شانازیە گەورەکانمان ئەوەیە کە خوای گەورە هیدایەتی داین و هەروەها شوێن پێی پێغەمبەرەکەمان کەوتوین کە محەممەد المستەفایە صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم لە ناخی دڵمەوە پیرۆزبایی یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری نازدارتان لێ دەکەم صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم شەرەفێکی گەورەیە یادێکی گەورەیە و هەروەها یەکێکە لە نیعمەتە هەرە گەورەکان کە خوای پەروەردگار پێی عەتا کردوین و ئەلحەمدوللا کە شوێن کەوتەی پێغەمبەری نازدارین کە یەکێکین لە ئەندامانی ئومەتی پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم ئەگەرچی ئێمە بە چاوەکانمان بە خزمەتی نەگەیشتین و لە خزمەتی دانەبووین بەڵام لە خوای گەورە داواکارین لە قیامەت بە خزمەتی بگەین و ئینشاءەڵڵا دەستەکانی ماچ بکەین و پێی بڵێین کە ئێمەش یەکێک بووینا لە ئومەت و شوێن کەوتووانی تو کە خوای گەورە ڕەحمی پێکردووین و هیدایەتی داین و شوێن توی خستووین ئینشاءەڵڵا ئەمە ئەمڕۆ باس لە بابەتێکی گرنگ دەکەین باس لە یادی مەولود دەکەین لە ڕوانگەی شەریعەتی ئاینی پیرۆزی ئیسلام باس لەو بابەتە گرنگە دەکەین لەوەی کەوا بزانین ئێمە وەکو موسڵمان ئەرکمان چییە بەرامبەر بە پێغەمبەری نازدار صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم ئەو هەموو شەو نخونی و 63 ساڵ تەمەنی نازداری 63 ساڵ تەمەنی پیرۆزی کە لە سەرەمەرجیش صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم ئەو ئێمەی لە یاد نەکرد جیا لە هەموو خەڵک و جیا لە هەموو کەسێکی دیکە هاواری دەکرد ئومەتی ئەمڕۆ لە خزمەت مامۆستای بەڕێز و قەدرگران مامۆسا مەلا عیمادەددین مەلا فاییس ئەندامی ئەنجومەنی باڵای فەتوای هەرێمی کوردستان باس لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری نازدار دەکەین لە ڕوانگەی شەریعەتی ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە کە بە خۆشحاڵیەوە جەناوی مامۆسا ئەمڕۆ لەگەڵمانە و لە خزمەتی داین جەناوی مامۆسا زۆر بەخێربێی
1: خداافتاکە
0: زۆر سپاس کە میوانی پرسی ئەمڕۆی
1: مۆفەقنی
0: خۆشحاڵم لە خزمەت جەناتی مامۆسا
1: خۆشحاڵترم سەلامەت بن یا ڕەبی
0: بابەتێکی گرنگ یادێکی گرنگ سەرەتا یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری نازدار لە جەناوی شت پیرۆز بێ
1: لە ئێوەش پیرۆز بی و لە گشت موسڵمانانی سەرڕووی جیهان پیرۆز بی و بە تایبەتی لە میلەتی خۆمان میلەتی کورد
0: اللهم ئامین یا خۆ بەخێر بێ مامۆسا زۆر خۆشحاڵین سەرەتا پێم خۆشە ڕاو بۆچوونی ئەنجومەنی باڵای فەتوای هەرێمی کوردستان سەبارەت بە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری نازدار صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم بزانم
1: بسم الله الرحمن الرحيم بناي خداي قورو مهربان وبخشندا درود و سپاس و ستایش بو خدا درود و رحمتي خدا برجي لسل جاني پاچي خاون ياد حضرت محمد بي صلى الله عليه وسلم ولسل خزماني و بدوا كوشون كوتواني تا وكو روجي دوائي
0: اللهم آمين يا رب
1: آمين لپیش چی دا وەچی گوتم پیرۆزبایی لە هەموو موسڵمانانی جیهان دەکەین بە بۆنەی هاتنەوەی ئەو یادە خۆشەویستە و عەزیزە کەمین خاڵ یەکەمین پێم خۆشە ئەوانی کە جیان لە ئێمەیە لۆ ئەوەی دڵی حەزرەتی ڕەسوڵ الله صەڵی الله عەلەیه وەسەلەم خۆش بکەین با سێ سەلەوات ئەوەلی لێ بدەین پێم خۆشدە ئینشاءەڵڵا اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم اللهم صلی علی حبیبنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم اللهم صلی علی شفیعنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم
0: جزاك الله خيرا
1: أزمعين إن شاء الله درباري برسي تاخوا أو مناسبة للايان أنزماني بالاي فتواي هريمي كردستان طبعا أنزماني بالاي فتواي هريمي كردستان هر قلايا لناو أو ملتا زانا برزكاني أو ملتاني أو ملتي خوماني كواتي دايا لسرانسري كردستان ونبي كوابز لشاري هولي
0: ربيتان راست
1: لهمو برسيكي غريك ڕاو بۆچووی خۆی کەەوە هەیە کە لە ئەوەی لەگەڵ عقیدە و بیر و باوەڕی ئەو میلەتەکە دەگونجێتە بمناسبه کوا مولودیش اویش بیانی خوی کوا در کردیا کوا پالپشتی چی زو سخت و گوره و گرانه لو او یاده که داوال همو مسلمانان دکاتن او یاده بکریتوا به هرش کسو با طبیعت خوی بشیوی خوی او یاده برز را بگریتا شردنی کوا امن بسم مزیسی چی گوره دا مزرینم خلکانی گاز کم و خواردن و مثلا شین نهادی توزیع بکم نه لو روژه دتوانی خوی و معلوم اندالی دابنیشی که تک دیاری بکاتن لو اوی تا وکو یاد باسی پیغمبر بکری صلی اللہ علیه وسلم صلواتی جلی بدریتا اوش یاد کدکریتو باش اوش کوا دکریتو لو رای بیش اوی انجومنی بالای فتوه هرمی کردستان اوی کوا او یاد زور ببر زور بررس و بجیرتنو یاد که بکریتو
0: زور زور باشه ما مستا زور زال لو یاد دا لو مانگ دا دبینین یعنی خلکه که لیرو لوی يعني قرف الدروز دكاتن بويك وام يادا اصلي نبو وبيغمبر خوي صلى الله عليه واله وسلم نيكردو ها ولا بريزكاني نيان كردو زور زار دلين او امو معنا انو جناب تانو وابلين وانيكا بيغبان لخدمه او يادا داين خوي جورا لهم لا شي قبول كاتن يعني ناو ناتورو قصي عن تك دبيستين يعني هر براس ما وصايات كردنوي يادي لدايق بوني بيغمبر وكن نعمتي شي جورا كخوي جورا بي عطا كردوين چی دایا؟
1: اولا دبی انسان که بریاری لسشتک داده دبی تمشای واقعیش دکه بکه ماهیتش دکه بزانی حد دکه بزانی اوز بریاری لسر بده او نفهمی و نزانی نه اتوشتیگ نزانی و بزهالت بریاری لسر بده که دلین مولود مقصد من چیا؟ آیا مخصوص مولود آوی که باسی که پیغمبر تعداد کریه و صلی الله علیه و سلم لدایک بونو غزو کانیو و هر و هلا هول دانیو درس کردنی کامل گاو خم خوری لب و انسانیت لب و بونو و همی او یادا و اللهی تمشاد کن پیش ما رب العالمین باسی کردی لقرآنی پیروز لقرآنی پیروز برو تمشاب کردن تن شوینان باسی پیغمبر دکه صلی الله علیه و سلم نک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکو داعیگ لنا و خلق بلکو باسی ناو خیزانی پیغمبرش دکه صلی الله علیه و سلم لسورتی کوا نور و احزاب و لین دکه باسی دکه یا نساء النبی یا نساء النبی او باسی ناو حالی جیانی پیغمبر دکه صلی الله علیه و سلم کتی دا باسی کردیا نک حدی اوی گیشی تو حدی کوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شتی چی لخو حرام کرد خواهی تبارو تعالی پیگود یا ایوه النبی لیم تحرم ما حل الله لکا
0: ماشاءالله
1: یعنی باسی اوه من لود که خواهی تبارو تعالی او باسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایدی پیغمبر کانی ترو اولیاء کان باسی بزانت چی رو چی مریمی بکا لقرآنی پیروست مشاهد تو باز دکه پیج لدایک بونش باز دکاتن اذ قالت امرأت امران اینی نظرت لکه ما فی بطنی باسی مریم دکه پیج لدایک بونی لکاتی لدایک بونی فحملتو فانتبذت به مکان قصیه باز دکه لکاتی او لحظه که لدایک دبی یا لیتنی میتو قبل هذا یعنی وردکاریه کی باز دکه خواهی تبارو تعالی
0: سو تناور روچی باز دکه
1: ناور روچی باز دکه باز کردی خواهی تبارو تعالی او باسی کردیا ایم باز نکن یعنی چه نفهمیه که او کوال او شانه باز بکره او یک دوه اما همو من اوایت من جیلی با وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمینش نقلبو عرب نقلبو انسانش
0: نقلبو ایمان دار بتنی
1: نقلبو مسلمان بتنی نقلبو انسانش بگشت لبو همو بونوه حتى لو اللي كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم بجبرائيل دليتن اي برام جبرائيل كخوي تبارك تعالى وصفي من ذكاء بالرحمات او رحمته ببرت شكتيا ملائكه سروتي ملائكته فرمي بل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى او اتمنهنا خواري مطاع ثم امين لسورتي كورت نمزاني امن سبل باكم لكن خداي تبارك وتعالى دات الساب خيانه مكل بيته جيراني تواهم مكل بيته كواتم من اخواني او زد ظلم داكت او رحمتي تشمل من شكواك يا كوات او رحمه برزا اخوات برزنا فالميتان فبما رحمه او هز دوله وشي اتك لسوره يونس قل بفضل الله وبرحمته
0: فبذلك
1: فليفرح المؤمنون هو خير هو خير مما يجمعون كوات باس رحمتي خويا راس دلي قران رحمته بلا قران اجا حزتي محمد نادى صلى الله عليه وسلم وغاهل لوح المحفوظ لبنى دعات اخواني كحزتي محمد صلى الله عليه وسلم قران شات اخويا ايش رحمته اسلام رحمته بلا بهاتني حزتي محمد صلى الله عليه وسلم بوتا كوا الرحمه كوات او رحمته خويا تبارك وتعالى دائما لدك كوا باس بكريتان لا تتدفن من واذكروا ايام الله اخو هم رجب روجي خويا بلام لو خوای مزن تای بده که هندی روز به ایام الله روز کانی خدا او روزانه که رو دای گرینجی تی دا روی دایا ایلو گرینگ تل دای بونی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کم رو فاتی رزگار کت لهمو نخوش یکو نخوش یک هینای خوش و شادی او لو لای دای اما لمولودی باسی سدکن راستا امش وكو ما مستعاني آني وكو امو مسلماني چي خمخور لقل اويني كواتي كلاي جنو آفرد بيتان يا خود تيدا السما تيدا بكريتان يا خود هندي قصائد دخين ديتو هدفة چي هاوار كدنا حتى اوي دجليتو نازاني تدليتا اما لقل اواني نينا اواتا اما لقل اواني نينا لقل او هراو هينانو بردنا نا اما لقل اوينا مولودة كوا هم باسي قرآن بكريو سيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم باس بكريت نو وهندي قصائد ومدحي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخين دريتوا بزانه لشاري مديني لسدم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لنا مزقوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما ود زام مچنو زهم بس يق من بري لي بوا نخير دو من بري لي بوا مزقوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يق لو من برانا كحضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تيدا وتاري دادا وتاري دادا
0: كاتا كاني دي
1: بلي بلي ومين بركيتر يحساني كري ثابتي بو شاعري في صلى الله عليه وسلم لين دراد وستال ساو من بري لا باس اسلام ومدحي في غنبري ذاك صلى الله عليه وسلم صحابه شمو دانش مجال يا رادق ايديو ياك كنون يا
0: فبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم خوي موجود بوا
1: خوي موجود
0: صلى الله عليه ريغري شي لينا كنتو
1: نخير نخير يعني اواني كدني والله بيغنب صلى الله عليه وسلم يا صحابه يا ديانك ديتوا باب القمان لو بينا بل كمان لو بين قبل يا ديانك ديتوا اوان مستمر يا ديانك ديتوا يا بيغنبري صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم داشتي شي تنت مشابكه او ربا واسطة او يا دي خلقاني شي زور رولا دين دكا رول جانامي پیغمبر دكا صلى الله عليه وسلم خلقاني چي زو سود و قزانز
0: لي وتي دخين تو ما مستاج جي دغري
1: تو بله دسي دخين اون دي صلوات سبين مثلا يا دكا اون دي صلوات لو روجي لي ددريتن ولا بزان لو روجي كان دي لي ددري
0: جیاواز دیگه
1: حقوی حقوی مسلمان همی هول داتن مناسبات زیاد بکاتن لو اوی باسی اسلام و باسی مسلمان و باسی پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم تیدا بکری لو لخوای مزند پاری ما اوانی که لگا او بیرو راشنینا خدا هدایت یان بدا خواد دل یان روناگ بکاتوا اوانیش بین او یاد بکنوا بالا سر رگای خوایم بکنوا برگای خوان آن کو یاد که کو یاد کنن بس اون دیه که یاد که بس راب جریتن او یک دومین بس هستی مسلمان هم برین در نکن
0: زور با او زور راست نوش
1: او زور, زور توانه چی گرفتی
0: گوره دروز دکم هم
1: بله توانه چی
0: هستی مسلمان هم برین در دکن بله
1: بله هستی نگ یک مسلمان راست اتو که دلی اوشت حرامه اوشت
0: حاشت
1: زائز نیو شربتی العارخی خراب ترو گوشت که لبرازی او قسانه
0: زهالت و کفره و نازان
1: کفره و شرکه و نازان تی قسانه اتو نگ هستی یک مسلمان راست نگ هزار مسلمان ملايين مسلماني برين دار دكيكا لسلان سري عالمي اسلامي او ياد دكريتا او لو روجي هستي او همان برين دار دكي اخر او غروره چي تدايا يعني كأنه امن لسر راستي ما او همو ملايين مسلمانا لسر باطلة و لسر پوچا يوش مغروريا چي تدايا بخواي
0: راست بيه
1: قمان هست بغروريا دكاتان اويك او هابيتان هزبا غروريتك
0: كخوي اوا زيادة كاتو وبتاخي تاني ما مصافت وادا دا ودادا نيشي او اصلي نيه او اما وكو او نازانم او بکیو او زهالته او نفهمیو هر براز ما مستو خلکانه مثلا کودتوانن یعنی او حقه بخویان بدن او ملايين مسلمانان بيقوم رابي
1: والله جرأتي دوي
0: واني ما
1: بو خواي جرأتي
0: براسي قرصة زحمتا
1: علي بخواي ام اللي بران بناش ديم خدا هداياتي عمدا خدا بياه انت سرقا راس رقا يكان لوروناك بكاتوا
0: دعاء خير يعني بودك
1: علي بخواي ان شاء الله ان شاء الله مسلمان نن الدرايا بنا ونعلة
0: نفرتنا
1: ولعن كردنا وشتانا نخلي وصفة مسلمان
0: هل لسر آية تدوست ما وصى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هل براز يعني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يك اغنية لو نعمة قوراني كخواي قورا بجيهاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كرحمتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم تنهاب مؤمن ومسلمنية بو رحمتي للعالمين كواتا حقي خوماني ايموك مسلمان خلق شانازي بباطل دكا خلق شانازي بشت قلي چي بروبوز دكا كرنغ خوشي قناعاتي بينه بي اي ايموك مسلمان كخواي قورا او نعمتا قوري لقال كردوين بو حق ما النبيت شانازي بيو بكين بو حق ما النبي بياني مزگو تکان آو دان کین و شار جوان دکین شیر ناتی دبخشین بیگمان اوی او کارانه دکا هموی یک هلوی استیه یک هدفی هیا دل خوش کردنی خلقه و صلوات دان لسر پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم
1: یک لزان برزکان بخزمت حضرت رسول الله دقا صلی الله علیه و سلم لخویده بسی او یادی لده پرسی کوا خواردن توزیع دکریتن لو روژه مولود دخیندریتو اوانا لده پرسی پیغمبر صاصم لخویده پیداله من فرح بینا فرحنا به
0: الله أكبر
1: زور قوريا قصدك زور قوريا من فرح بنا فرحنا به او الشاد ما بي بايما شادي خوي دربري بايما اما الشادي خو ما بلبوي در دبري
0: الله أكبر
1: كنت همش تشي كوابي ديني تا راست خونا حكمي لسنادري بلام اقبين لتطبيق آيات قرآنه تطبيق حديث كان او كان همي تيدا راست درستا لبيغنبي دفني صلى الله عليه وسلم لو روجي دو شما بروجي دبي فمي تي جواب داوا ذاك يوم ولدت فيه ذلك يوم ولدت فيه اول شده فمي روجك تيدا لدايب ما وفيه بعث او زده فلمك اخواني ناردوا او يك دوامين الزور زال لزوم ناس بدلهم والله اما بيويست قلق قلق قلق قلق شكراني اخوابكين لسلويك الحمد لله مسلمانين فهداتي داينا لبو او دين باكو خاوينا بتاكو تنهاي دبرستين او رو لسر زيت مشابك انواع واشكاش الدبرستيتان لسر هنديش كوا او ما الناس توحيد اخوادكين او پیغمبر ناز داره شلون عداين صلى الله عليه وسلم اوج رحمتك كامتي او پیغمبرينا صلى الله تعالى عليه وسلم كوات خوشي خومن لو روكا زياتر ددبرين ونبي كوا بس لو بس پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس لو روجي مولود نا مسلمان وهانيا مسلمان لنا نجك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد هذا شيء جائز لنا نجك بقولتان ها صلواتك اليد دي كاتك دنين شهاده ديني ناي پیغمبر ديني صلى الله عليه وسلم كاتي هردستين شهاده ديني نوا دنين رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله لفاج نجكان لهسكوت ما تعامل ما لزوشت ما ناي او پیغمبر ديني صلى الله عليه وسلم ونبي كوابني والله بس اروج لاد ما بينا
0: بيغمان
1: همو سال دواسي من لاد بنا بلام لو روج زياده ادي ادي صحابه كانت خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما منافق بينا كو حنظر به صحابه چی دله دلك لكن پیغمبر دبي صلى الله عليه وسلم جاني چی ترمن هيا کلی جوده ده بینه و ده چینه اونا معلوم دال من او گم و گریه من نامینه ده گوید والله هم نیش وما بس صحابه کیتر باب چینه خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هر دو شان چونه خزمت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گویت ای پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم اما او همان لیهات یا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پیه کنی فرمی نخیه والله کونه لکنه من هر او حاله بمینین لصافحتكم الملائكة في الطرقات ملائكة لرقادة توقتان لقل دكاتا كواتا لو روجة زيادة الشوق محبة خوشي خومن بو او پیغمبری
0: صلی الله علیه و سلم زور باش شما مستا یاد کردنوی یاد ایل دایک بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کو عرفی چی جوانی نیو کوملگی کوردواری دیارا میجوی چی دیرین و گوری هی پیم خوشا رای انجمنی بالای فتوا لحرمی کردستان لسر او بابت بزانم باوی کوا بردوام رینمونی خلق دکا و هروها لفتوا کانیان لرین مایی کانیان بو اویادا اویان چون چونی ما مستا
1: كوا رينماي انجمني بالاي فتوى او هي كوا او را او يادا ببيروز رابجري وكو خاو بيغمبر كفرميتي لوي كوا يادي بيغمبر صاصم بكري توا جيان نامي بخندري توا صلوالي بدريتان ومت سرود تواشح ديني ككلمات كاني توابي وتيجيش بزاني كواتي معناتيا اوان بخندريتو طبعا بيشتش قران كوا بخندريتو وهروها لاش ناتج دابج بكريتان وخواردنش اگر او كسي امكانتي هي دابج بكاتن او زوج تشيتشاكا او توزيهاتي انجمني بالاي فتوى
0: زوج باش ما وصل تركيز لسرا ودك جناب مداحة كان بابلين أو سروداني كذا قتريت دلي بزاني تي دليت يعني بابستان تي لو بابا تمام وصل
1: دبي كلمات كان مفهوم بيتا
0: واضح بي
1: واضح بي بلي أو وشاني كدليت مداحة كان خلك كل ودانش بي وجيل يا ربي وتيب قاتن
0: يعني بزاني تي دلي
1: دومين مطابق بي لقى الشريعات مثلا إيش تاك مشهور وقت جنا نقول ساقي آيوي كوسر إمامي علي ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کو ای کو صدا بج دکا امام علی رزی لسسل معنا او دابش ناکا اجرا د وستی ور دگریتن ای کو سن لی د بی کلمات کانش مطابق بی لگر او ای آیات قران و حدیث
0: مخالف نبی
1: مخالف نبی ته مخالف نبی ته کلمات وای ته دا نبی کو بونی مثلا نعوذ بالله شرک و کفر شتا ته دا بی یک لو مثلا کو لخدمت حضرت رسول فرموی گوتی ولنا فینا رسول الله يعلم ما في الغد قصيدة شي قوت قصيدة قوت بدور رجل لما تي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اوش يهاش تنا قوتي بيغمبرك لنا ايما هيا دزاني سبين السرودة دا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمين نا او قسيمك غد غيب تنها خوا دزاني تا او غيبك اخوا بمن الله ام النازل معناتيا يعني فيري امدك اقاو لي بي لقسكاني خوتان لما تحكاني خوتان لهموان او بکن کوا کلمات جوان تیدا بکار بیتا
0: زور باشا ما مستد سن خلق یک ماما و یک دولی دوان ده یک او دبیستیم دواتر لگل جناب لخزمت جناب لگل او بابتا بردوام دیم بله بر ازان به یک او چند لدوان یک دبینین دگر رینو
2: امیدوارم انشاءالله مولود بی تمای خیر و خوشی و یک رزی و تبعی مسلمانان و نهشتین رقوقینه و شردنوک و طبعا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم گورترین مخلوق خواه گوریه و اینکا لعلا خلوق عظیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و کاری او همو منافسه و ململانه و ملشکاندنی یکتری هموی نتیجه اوی اکوا مسلمانان دور لسی رو ربازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لبرو پیموه اگر بگرین و سر او ربازو فکره و بوتونانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم گرفتکان کتاییدین مشاکلکان نامینین و انسان بگوریه جیل و خواه جیل
3: براستی لدائق بونی فخری کائنات یعنی روناچیک بولو سر روی زمین یعنی بو رزگار کردنی بشریت لن جهالت و لن نزانی استاش به های درکوت نوامان لربازی پیروزی اسلام و لسنتکانی پیغمبری نازدار یعنی همو قیران و چشو و آلو زیانه که دروز بوینه به های درکوت نوامان بوا لربازی اسلام و لسنتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به موایه تاکت عرسری او چشو قیرانانا گرانوی با زندو کرنوی سنتکانی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و
0: بله برزان لگلتان بر دوام این یادی لدائق بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لروانگی شریعتی آینی پیروزی اسلام و لگل ما مستملا عماد دین ملا فائز اندامی انجمنی والای فتوه لحرمی کردوسان گفتگوی هم بابتا تن خلک یکم ما و پرسیاری چی گرین که حزم نیل جناب تیب کم چی با هاولاتی و هاو نشتیمانیان دلی که بیانی بۆ نمونە خاوەن تەکسیە تەکسیەکەی دەکاتە خۆڕایی مەطعەمی هەیە خواردن دەکاتە خۆڕایی ئەوانەی کە لە بازار شیرنی دەبەخشنەوە ئەوانەی کەوە لە جادە و لە کۆڵانەکان سەڵەوات لێ دەدەن
1: یارەبی دەستیان خۆش بێ ئەو ڕۆژە چەند ئیش دەکەن کە ئەو ڕۆژی دەکەنە خۆڕایی سایق تەکسیە یان دکتۆرە یان دوکاندارە پاسەکانە هەموو چین و توێژەکەەوە ئەوەی کە پێ هەردەستی تێن لە خۆی مەزندە پاڕێمەوە نەک دەهەندە سەد هەندیان لۆ بنێریتەوە لە ڕۆژی ئەوە هەمووی بەلگەی محەبەتە لە بە ئەو پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم هەمووی بەلگەی هەندەیە کە خۆشی دەوێت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لۆی ئەو ئیشی کەوا دەکەوەی لە نەخۆ سایق تەکسیەک لەو بەنزین گرانیەی دەی کاتە خۆڕایی والله بزانە بەشارەت لێبیتەن بەڵگەی لەسەر خۆشەویستت لەگە خۆشەویستت دەبی لە ڕۆژی قیامەت ئینشاءالله ئەو دکتۆرە عینی ئەو هالە ئەوەی دوکاندارانە ئەو دوکانداران لەسەر ئەو بازارگرانیە کەوا ئەوەی دەکەن زۆر زۆر بەبەرەکەتە بەڵام هەل لەو حالەتەش لەو ڕوانگەوە داوا لە هەموو برا موسڵمانەکان دەکەن بە هەموو چینی توێژێک هەموو چینی توێژێک چێ وەزیفەبی یاخدێن بتن سنەتی پێغەمبەرسان تەبلیغ بکەن کەوا نەکەن پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم شەرمەزار بیتن ڕۆژی قیامەت نەکەن بەوەی کەوا ئەتوو بلێ وەڵاهی پێغەمبەرم خۆش دێ ساسن بەڵام غەش و خیانەت لە ئومەتی محەممەد بکەی صلی الله علیه وسلم بلێ پێغەمبەرم خۆش دێ صلی الله علیه وسلم بەڵام تەقسیری لەگەڵ ئومەتەکەی بکەی ئەوەی نەکەی تویچی مدعی ڕۆژی قیامەت حەزرەتی محەممەد دەبی صلی الله علیه وسلم بەوەی دەناق دەرباز نابێ ئەو کەسەی بە حرامی و بە فرت و فێڵ بە غەش و خیانەت بە گرانکردنی شتوومەک کە حەزی لە گرانیە بلێ وەڵاهی دوشتیش دەبەخشم بە هوندەی لە سەری قورتان نابیتە سەلامەت بن ئینشاءالله و هەروەها لە داوا لە شار لە هەموو عمومی کوردستان دەکەم کە بەردام ئەو یادە زیاد بکرێ وەخ بە تایبەتی شاری هەولێری پیرۆز شەولێری موبارەك کە شاری هەولێری ناسراوە کە بە پێغەمبەر ناسی صلی الله علیه وسلم هەر لە سەردەمی سوڵتان مزەفەرەوە ئەو یادە بەرز ڕاگیرایە بوویتە یادەچی عالەمی ئەو وەختی لێرش داوا دەکەم کە حکوومەتی هەرێم ئەو ڕۆژە بکاتە یادەچی عالەمی شاری هەولێری بناسرێتر لە سەرانسەری جیهان بە شاری مەولود
0: دەستەکانت خۆش زۆر زۆر سپاس دەکەیت کام ڕۆ لەگەڵمان بووی کاتت بەخشی بە پرۆگرامەکەمان جزاك الله خيرا يا
1: رب
0: زور بخير بي سر
1: سلامي خوالا
0: سلامي يا ربي بلا برزان زور زور سباس بو ما مساملة عمادة دين ملا فايز اندامي انجماني بالاي فتوى لهريمي كردوسان سبارت بو پرسا گرينجا مرو لقل ما بو خواهي قورا همو لا يكساغ و سلامت بكا و همو ما انبر شفاعتي پیغمبری نازدار بكوين صلى الله عليه وسلم سباس لبو بيناريتان مالتانا و دانو خواتان لقل دست خوش سنا اللهم امين الله ان شاء الله دست خوش

پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سرورمان محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يمش لا يدي لدى يقوني دا بلين ودكي نواه

0: دست و چاوتان خوش یا ربی خوای گوره هر سلامت تان بکا و هر و هر دل خوش تان بکا بو دلی بینران خوش دکن بو شت زوانانه برزشتان هر تمن دریج من انشاءالله هر گرو تان ساق و سلامت بی بو شت زوانو تا شا خوشانه
1: یا خواه بخیر بینو یا ربی سلامت بی خواه موفق تان
0: مام ساگر باسی بین سر باسی مولود
1: بله
0: او هندراو شعرانی کوا تاوکو یست امن بیست بیتم لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده گوتری
1: صلی الله
0: ما شاء الله هر هنراوی ک ده گوتری لس پیغمبر و هر لحنک بس مقامک ده گوتری بس آوازک ده بس نزمک ده گوتری نالم ستاس بلام ستا نوت نو ما شاء الله سیج بخشا و زور خوش خلق پیشوازی دی دک هو کار کیسی
1: خدای جناب امام مستا هر شتک عرب دله من القلب الى القلب يعني هر هر هر قسق لدله و دربسي هر و تقل لدله و دربسي مباشره پیشوی بگات جوی کان دگات دل
0: راست
1: زا او قصیا لسر پربی شاعرک بنوسیان امنو توبین او شعر بکین سرود تواشح او پیوندی بو اخلاص و هيا ک او شاعرانا تاتن به اخلاص و نوسیتان و او کسای ک تواشح کده ل تاتن به اخلاص و دیلی راستی یعنی اگر شتگ ل دل بو گوتری دل نیابا زود کته دلان زود کته سر زار
0: شاعرکان ما شاء الله بعشق و
1: طبعا همیان ملاب وینا همیان خطیب وینا همو ما مستعینی وینا يعني ببين أو شعر أو شعر كلاسي كان ما شاء الله أو شاعر ناس دارنا لا زال استاج براستي شاعراني زور زور يعني خامران جين مان هي زور باش مان هي الحمد لله يعني خاصة خود قوتني هر شعرك كلا روح إنسان بدأ باسي خواي قورو بيغمبر كيف صلى الله عليه وسلم دلني أبد سوك أما هم من عطفة شيء باش مان هي سوزة شيء زور مان هي لبو دين لبو ديانت سوز مان هي غريبي مان هي لبو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زوتر تأثير مان لك أما مصرشة
0: مصاب بس لا مولود كين استا ما شاء الله زور تيمو فرقه دروز بوينا مولود دخوين نوا سلا روج لدا يقول في هم صلاة سما سنا بونا كان لدا يقولني في هم برس مولود يك بوني
1: أخي كمان هي روجي هاو سرجيني مان هي مارك كردن مان هي بل
0: يعني بيت باشا مولود تون بي بابن أو تواش حانة تون بقوتري شعر كان تون من أو لحناني كواهل ضب جزية زور زاري وايا بابلين لحنك هل ضب جزية ناو پروسی زواج لمس گوتا لحنا که گریان دی یا خوش شعر که باسی مردن دکا و آوا کتی باز به زواج دکا
1: اشتانا
0: نازم پیم و گنزاو نیا
1: والا هی ما مستجیان دلیل کلی مقام مقار انسان اگر او فهمی هبی او وعیی هبی لهر زیک شتی خوی بلی زور خوشه استاما مجلس هیا بنمونات سوینا مثلا تماشا دکین همو پیاوی معقول دانشتین هموی سرود زمدانی و پیوانی قدیم و او بابتاننا یعنی به مدل امام مثلا تخوا باشتا کان زیات صلوات و حیران و اوشتا قدیمانه
0: بی امتریش مولا صلی الی
1: او ونیا اثر یعنی ناکری امن بتسم دابنی شم عربی لو بلم يعني لگر رزم کابره داوی او ناكا يعني او مجلس او ناوی مجلس هبو تماشا دکی همو مثلا لا مقام شي عالي لا روي علم مثلا دكتوراي هي همو امام خطيبه همو او بابتانه شاعر تدا إذا بيوم دس كما الشعر كلاسيكي
0: كان
1: ونيا نابي بما خواري مجلس خوان مولود خوان مناسبة حز دكا دل إمام مستا بما خوش زياتر شتي عربي بلي هيا داري حز ما عليه شتي تركي تدابي هيا حز إلا شتي فارسية أو حسب مجلس أتو دبي شتا كان بلي وكو زنابة فرمود لا يغني براستي أتو لا مناسبة الزواج باسي روج قيامة بكي
0: وقتين يا
1: وقتي وين يا هوني يا مستا لكن كابرا هاتي دلي خوش بدبي هم للريتم ايقاع كان مثلا يعني
0: لا روجا بكل امر دمكاتو
1: ونيا اوكي يا
0: روجا ليش يعني بكل امر دمكاتو
1: تفاصيل زيرين والله وريا امرنا ناكري لا يغني يعني هي باسي جهنم دكا هي باسي مردن دكا اي والله نابي اگر مناسبه كما مثلا زور زار اما دسين عندك مناسبه ما مصدله سالك بيست باب مان وفاتي كرديا خاي يقول لمردي هم لا شي خوش بي مثلا دا كان وفاتي كرديا هر حزم علي دانش نك بكين دعوته كان رخصتي انا شدد انا خلشي مثلا حز يعني هندك تواش احيانا او زي هندي بلي باسي مردن كي مردن ببيري خلشي بينيو اي ناشكر لي باسي زواج بكمونيا
0: راست
1: اوج ديسان لا يغني ما وصل
0: هذا اشتكان بالنسبه كان مقام مقام جرينجا او كسي كبابلين تواش احد اخويني ياخذ مولود اخوين سند شهر زي مقامات بي يعني زور زاري وادبينين كسك مولود اخويني مقامك دلي بلا منازاني سدلي
1: بلا
0: ناتواني سونسون غوران كاري بمقامكان بك او تا چند گرینگ یعنی او کسی که لمزیس یک دادن شي که خلک شي لبران برا او خلک تصاوري او شته شي لبسي سجل کاتا کورګري تا چند گرینگ او کس خوش هرزای مقامات بکا
1: خداي ما مستجان اما دائما اقسم كرديا اوي كدنگ بيجا او ذا قران خينا امام سرود بيجا تواشح دلي يعني هرتسيا ما دام اتو لنا ومزليشتك تقول ضروره اتو مقامات بسان لو لبرويتو لواني هندك شعر به هندك مقام بلي بنمونه باسي مردن بمقام عزم كي اخر ولا يغني
0: لا يغني
1: راست لا يغني مقام عزم مقام شي فرحه زرده خنيه ابتسامه اتو بسي باسي مردن يبي كي والله ينبو
0: دبي لزجن دا
1: اي وني باسي مردن حق بمقام صبابي بمقام حجازه شي حزين ببنمونه يتو اكد اوشتان نزاني تو شي او غلطه دبي
0: راست
1: بنمونه نكر تواشو ام زارها بو شي ما تعزيه باور بك يعني كابرا صورة الرحمن يخين ليها بمقام يجيجنا بمقام ما يعني أو كما بيدلين تسار قال بغداد بيدلين ماهوري الرحمن علم القرآن إخكاك والله هو مقام لا يغنيه وتعزية ناكري بوي أو إذا أقلتو كابرا لبو أزر دخيني بلام شارزانية لوضعك إلى مقامك بلام توقع شارزاني مقامات بي هم لر إمامتي دتواني اللوحي زوان بشام بدي باسي عذاب ومردن بفعلي مقامك هي هوا باسي بهشت هوا حتى للسرود وتواشح جماعة مستا كباسي زيارة بيغمبر دكي صلى الله عليه وسلم بادلت خوش بلو بادلت تنجي بازدك اقل باسي دوري وغريبيت كلو بمقام عزم بازدك كمقام شي زرد خانو خوش او زاقنا زين تي دكي ماما مستا
0: هر تسنده بمقام سفر مقام شي حزين وغريب بلام فيم وايا لبو دنجتو زور زور قنزا هوا
1: مقام سفر مزور كي خوش خلق
0: كجيبي سيدي بمقام سفر زور زاري ويا كقرآن اش دخلين بمقام سفر خالق زیاتر چیج لیده بیم
1: الحمد لله و شکر
0: پیما خوش هر چند اول پروگرام و دانند را بکر بلان پیم خوش باسی مقامات ما کر اگر کپلا چوی مقام سفر من پیشکش که ایلگل ما مستا زانا و نایلگه ما مستا رزوان کپلا گلا مقام سفر ناس که زور هر چند روشی دایگونی پیغمبر بلان زور خوش مقام سفر لنجی ما مستا فرمان

0: وركشتوو دچنا قناغي كينوي خويندنوا
1: حجري إما معلومة كوكو ميجو بنا أقريتو بصالي 2020 لو واختوتا أمرو بردوامين ومنهجي كي تيرو تسل لعلوم الشرعي ديارة دراسة أكري بستافي كي دلصوز لما مستايان وخو بخشان دينا إيرو درزي خويان ألينا طلبة كانشمان ريجي تلو دو طلبية وأم تلو دو طلبة دا بجبوة بسر تقريبا شش قناغ دا وكو عرزم كردن أمصال قناغي ششمان تخرجك وقناغي يقل جيجيا ور أقرينوا
2: منو كتابي كي حجري خرمال سباس بخوا أمصال قناغي سيمان كتابي بهنا برو قناغي شوارشين هروكو اوي كحجري خرمال ولا شوينة كاني تري كردستان هستاون بكردنوا بو زياتر هو شاركنوي خوشكان ما ودوايا لسر جم او كسانة داكم كاتي عن هيو كاتي خوان ببخشن بمزان استانو خواني بي هو شيار ودولا من بكن
0: علي خان بربرسي لقي خرمال دي رفراوي يقرتو خوشكانو يكي كلو قتابياني قناغي ششمي حجري بسر كوتوي طواو كرت بس بيدا باز دكات سر رای سرقالی زوری لجیان دا بلام خویندنی زانستی شرعی به پیویست زانی وا.
3: با ماوی شش ساله با بید آوران بردوامم و الحمدلله امروش او شهاده سرکوتویی با دست یعنین و کتا به ششم سالی خویندن معنی یعنین هزار جار سپاس بخوای گورو سپاس یک به یکی ما مستکان معنی که این هر کس یک به یک کلیمه که ایمی اشنا کرد بید دواکارین لخوای پروردگار انشاءالله پاداشتکی لبهشتی بری ناور بریتوه
0: دایکان مدرسه یکمی پروردی من دالکان یعنین هر بویا گرنگی دانیان بخویندنی امزانستان پیویستا بو اوی بتوانن بشیوی کی دروست برورده کاربن
4: فرمی اقرا بسم ربک الذی خلق یا فمن والقلم وما يسطرون اما نهمی اما شی بو کوا انسان با علم بزانین بزانیاری بتابتی لبواری علوم الشرعیه اتوانی رگای حق و رگای چون بابا هش بدو زهت ولا براوا یما الین دایک بلیتیلا یا کم مدرسه انسانیت اگر دایک یا خوشکان بجواني بتير وتسلي علوم الشرعي بخوانن بدزنجي باك يعني بأوبري سينا صافي ولا خزمتي آية كان القرآن فرماشت كان في غمري خوابن صلى الله عليه وسلم بتأكيد جيلك تندروس جيلك برلا إيمان وجيلك باك وخوان في أجانن بهم مروفاتي
0: سر راي بخشيني دياري بقتابياني حجركا دوي كتاي هاتني أهانجكش سرجم قتابيانو ميواناني مراسيمكا للاين رفراوي بختورين و سينغي خورمال نيوارو خواني كان بو ساسكرا درون شاخوان كنالي سبيدا خورمال
5: بالای برزان و خوشویستان ایمه برداومی لگلتان بو پیشکش کردنی برنامه دو کاجمیرو رستو خود اچملای توری یکمی برنامه کمانده گفتوگی که تایبت سبارد با یکیک لا جوانترین ناوکان یعن جوانترینی مروفکان دکین که شکل صفات کانی پیغمبر درودی خوایل سر بیت که امر گفتگوی لسر دکین بس لا رحمتی پیغمبر دکین سلامی خوایل سر بیت رحمتی پیغمبر درودی خوایل سر بیت تنها بو مسلمانان بو یم بجوازی بو غیر مسلمانان بو هجران بو مال بو خیزان بو منال بو هجار بو کربدستان بو د صلادار بو همو امانه پیغمبر دردی خوایل سر به چن رحمت بو و به گمانش او من بیر نشه ل قران پیروز خوای گور د فرمید با شوی که امجه بو دکات ک د فرمید لایت کی قران دا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یار شي کرنوی او بابتش یان او اتش لا زاری میوانه کوم ور دگرم برزانم میانه که ما مدل سرم تورکا گفتگو اله سر پین اجزور برس ما موسا عبد الكريم ما کا برزان با تشبه هن بويره ما موسا بفرم بويره فرمون علي رو
6: سلام عليكم
5: صلي خالي ما موسا زول بخير صاز ما دوني برسان بفرمون ما موسا لا اتيك لا قران في روزا كام ايش لا تكنا ما جبودك وما ارسلناك الى رحمه للعالمين بجمانش فاهم كي بوشوازيكا توما تنها بو اوا ناردو که رحمت بی بو همو جهان تنها بو چینه که دیاری کراو نبوه بله و دست ببکم سلام علیه به ما آسا بخیر به
6: سلام علیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلوات و البرکات و علی رسول الله و علی علی و اصحابی و اتباعی و منوالا داوه کاین لخوای گوره او رحمتی که خوای گوره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناردوی تی بمان اما همان شمولی او رحمت بکین خوای گوره لقرآن پیروزه لتنها شوی ناباسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين همو أم باسي أمان بوكا أمسر زوية أقرب أمسر زوية بمانا يخوش بخد بيتو بمانا إنسانا كان تيايا سنتر بن أبي أو كساني كتيايا أجين برام بربا يكتري بزي ورحمتي عنا بي بزي ورحمتيش أقر يعني بيناسي يشكين بريتيا لويكا همو أوانيك إنسانا كان بابلن صفتك كتو أي بو إنسان يعني أي بخشي بو إنسانانيك يعني صفة جوالانا يبخسي بو إنسانانا ودو يعني كتو لون زراري كتو شيانا بي جا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواه أوا وصفك أفرمي لشوينك أفرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي محمد صلى الله عليه وسلم تما ناردوا رحمة ببو همو بشريت لشوين اشتري شافرمي وما أرسلناك إلا كافة للناس ناردوا ماني بو همو بشريت يعني با مسلمان و بباور و بمشرك و بهمو آن و بهمو چی نکان و بمنال و بگنج و بافرت و بهمو چی نکان که هیه یعنی حتی اوکو به حیوانات و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی گروه که فرمی و ما ارسلناک الا کافتا للناس و لشونش تا فرمی که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت بو بهمو آوانی که لسر زویه جیاون جا بله جا
5: کواتما مصا دتوانی لگل او ولام دانوی پرسیار کانی ایما باب زنین تاچن رحمتی پیغمبر درودی خواهی لسر بر رهندی که جهانی هیا با غیری مسلمانان
6: بله طبعا ایما اگر سیری رحمتی پیغمبر که انسان الله علیه و سلم با غیری مسلمانان او با کم ایما کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعای اوی که بانگوازی با ام دینی خواهی کرد لمکه یا زور استجابهان بای نبو هولیا شوی نشیتر بدو زیت او لملا لولا لولا حتی او کو تشریفی بر بوطائف معلومی جناب تانه کات کشو بوطائف لطائف یعنی لجاتی اویک پیشوازی لبکن بر بادان آن کردو منالان یعنی منالان ناد بویک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر بادان کرد حتی او کو حضرت عایشه پرسیاری لیکا فرمی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم یکیگل نارحتترین بابلين كاتكاني جاني كام ابو اي شفر مي هيتش روجيك بقدر روجي طائفنا رحدنا بوم تنكم كاتك من تشوم بو اوي نصيحتي انا مش قاريام كمو اوي كهاتو بمن لم رحمتيك رحمتي خوايا بو خلقي بقين بلا ما انا جاتي اوي ك باوش بو بكره جاتي اوي ك التجابه انا بها هات منال انت منال خلت دوام وبالبلان نقدم جاء افرمي اون دا بيغمر صلى الله عليه وسلم سري زيد لقال ابو شكاو قاسي بيغمر صلى الله عليه وسلم نالبو افرمي او اندبه طاقت و شكتو ماندوبو دانشتبو لقال زيدار زيدي كور حالته او دانشتبو دعاي كرت دعاي جبرائيل ها فرمي اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواهي قول السلام ليك او فرمي اگر بتو امانيك او عزيتي الناوي جا طائف كوتو تبيني دو شاخ او فرمي او ها دو شاخ قوبو انميك تاوكو امانك سيانا مني بلان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي نا من هواو امدوارم بو اوي كلا پشتی امانه ل نوی امانه کسانیک بیه که ام دینه برن بری و بویه فرمی یعنی او دعا مشهوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی اللهم اهدی قومی فانهم لا يعلمون فرمی خواهی دیان هدایتی گلکم با اما نازان من بوتی هاتون بویه بران بر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بران بر بوانی که عزیتیش یعنی و رحمت بوا حتی اوکو دعایی که گرای و بو مکه لما كش بابلين كز نياني الله يعني عادتي عرب وابو كاتي خوي أقريت يبون منه مثلا لشار بتوي هذا درو بشو نجتد دواي نياني الله بيتوا ناو مكة دواي زوري نكرت ولت بيتوا مكة بلام كابرايك بناوي مطعمي كوري عادي استجاري كرت دواي هم مثلا نقولش شو نلاي مطعمه تيان آية تو مسلمان بو يا تيا أويش يعني رئيس أشرد بو كسيك بو بابلين ناو دار بو هم ولا عادتي رئيس أشرد وكساي ناو داري وكاتوا بو يعني تواني استجارة بناي أو كسانة بن كي يتجعل برشتاء أيش بناي في غمرية صلى الله عليه وسلم دواي في غمرية خاص صلى الله عليه وسلم جاب بيانو تيان أمن تأجرته وتيان إيمانية ناو ياخد بناي في غمرية صلى الله عليه وسلم دا أيش وتي استأجرته في غمرية صلى الله عليه وسلم أم موقفي لا بير نشو كاتيك شري بدر بو حفتاء أسيري قرتبو لو ياهمو أصحابي كوك دوا فرموي أي أصحاب أوانيش فرميان بلي فرميان قد فرموي قد أو روجم لبين ناتي كمطعمي كوري عدي مني التجارة كرت والله أقر إسلام مطعمي كوري عدي بيت دستي همو أم أسيري أنا بقدر بيان باتو بو مكة نالم بوتي بدو وفاك برانبر با رحمتك برانبر با مطعمي كوري عدي كأما بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم برانبر با او كساني كدوش مني شيبون زور برحم بو يتيا كيتر لا عفو يتيا كيتر لا موقفاني ك يعني قد قد لبي يعني هاقا ميجو بألتون بينو سيوتو اوش او بكاتك بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفتح ما كيكرت هاتا وناو ما خلق وانا زاني وكو اوان شون برانبر با بيغنبري صلى الله عليه وسلم بابلين عزيت يعني نار حتى انكرت بيانو عيد بيانو كاهنه بيانو يعني هتشيش ناو نتركه بختيان داي في غمص الله سلام بلام ك هات نوتيان سيمان لي كي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي اذهبوا انتم الطلقاء فرمي اي وبرونها متان قرتان اذابي تشي لما وقف قرنغاني ك سيربو مان باسكا هنا جيرت ام حكيم خويا جيرتوا خزاني اكرمي كوري ابو جهل علي من كاتك أكرميت يا بلواني كذور ذور عزيتي بيغمبر وأصحابي دا لا تنسى الرويش برو بحر أحمر روي ألي من شون بلاي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم متما إي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أكرم الرويش دو لا تنساو أخوة تزاني كساني عزيتي جنابتو أصحابي ياوا آية الرقم يبسم بيهن مو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي برو بيهن روا جاء أم حكيم خويا جرتو أمن مسلمان بو من شون بدوايا بدوايا هين بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أصحابي كوكر دوا فرمي الآن يأتي عليكم أكرمة ابن أبو جهل فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت فرمي يستع أكرمي كري أبو جهل يبو لا تان يوا عزيتي مين بويك قصب باو كبرن أبو جهل خوت زاني سر ساقترين كذبوا بران بربا صلى الله عليه وسلم حتى وكو إهنجبو فرمي فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت فرمي قصوة بمردو عزيتي زندوكا أجا آياتو ناقا بمردوكاش أما قورتين رحمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم عفو برانبر با دوش من كانيشي كاتك أكرمهاتا و بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم برو روي روشتو ببان حشتريك وابو بيغمري صلى الله عليه وسلم آوار رشوي حشتريك يقر فرمي مرحبا بالراكب المهاجر مرحبا بوك لو كسيك خوا أما ويبا يجرد بو حساب كردوي أكرما داب زي بشر ميك وفرمي إشتا هر رحمة وبزي وقوريك وما وبران برمان جادواي أكرمي كري أبو جهل يتي بلواني كشهيد بو سيدك أبو جهل خويتي تجهنم وبلام كوركي برو بهشت يعني برو شهادة أروى أما يتيك لصفة قوركاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بران بربنا يا ركاني شي كواي ليك لدجايتي شي زورو بردي برو بران بربوي كردي برحمتك بو خوي وبو أمتك وبو خوشك يتيك بلواني شهيد بوچو باشتا
5: زور باشا ما مسا اون پیبله پیشوی کا پیغمبر درودی خوایل سر بیت پیغمبر به بیت یعنی پیشوی کا وحی کا بو هاتو پی بالا پیش اوا ما مسا هر او صفات جوانانی تی دا بدی اکرا و بدی یاری کراوی هر پیم بلا او صفات برزانی کله پیغمبر ها بو ما ملک جوان ها بو صادق الامین بو کس کی روج برز بولنا او خلق کیا و به گمانش امر رحمتك یا سائم اماج پیدکین پیشتریش هر و بو پیش پیغمبراتی
6: طبعا اويك زور زور قرنقا لبان قوازو لدوي إسلامية بو إيمو بو أو أناشي كبون منا مثلا أمانو يشنغتو أم بان قوازا بين أويكا إنسان بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بيش أويكا بجبه ببيغمبر حرب صادق الأمين نايبرو كمال الصفات هبو لزائك كمال الصفات هبو لبيغمبر صلى الله عليه وسلم حتى قريش همو يانتيان بيكرت غيبتيان بيبرت يشيقلا هر صفة قرنجة كاني دسباتي و رازقوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هربو يا خديجة يشيقلا أركا قوراني كدايب بيغمبر صلى الله عليه وسلم كدي بس القافلي تجارتي كالرجب وشامو يمنو أبابتانا لبر تيبو لبر رازقوي كيو لبر دسباتي كيبو حتى كو يجي تلا خالق رنجا كان في غنبر صلى الله عليه وسلم أو ندخو شويز بون أو ندخو شويز بون ناو بابرين قريشة كاتي كويست عن حجر الأسد دانين جورتين نزاع خريب ولا بين طائفة أو طائفاني كلي بابن أو أيو من صاحبي بون من مس أبي من حجر الأسد أسود دانين مش تي أنا أيو من دانين مش دعائي هات اللي بيني خوانا ركبت نوتيان باني شيء يكم كسهاتنا وبيته أو كسبع بحكم مانك كاتك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هات هل هم يعني بيك وبتيان براستي صادق الأمين شايستين كسب دعائي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هم يعني داني شانو حزن وصدق اختصر تارو كي يشوفوا فرمي أدي يكي تم يكي بقر نوبة دستي مبارك يشي لو شنا داينا كاستهايا كواتا كومال صفتها يك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيش في غمراتي شايبوا لصاد لرازقوي لا عطفي برانبر منال برانبر برامبر با عائله برامبر با وانی که هبو کومل صفات بو که رنگیا و تو ول پیغمبراتی هر او کارش بو وک یعنی دوای او که بانگ واسکی کرو دوای او که توتی من هاتون بولاتان بو او که ام برنامه دینو برنامه خواتان پی بگینم هر همیان شونی که تو
5: کواتا ام رحمتی پیغمبر درودی خوایل سر به چن پیغمبر سلامی خوایل سر به کردی به بناغی گبتا بتریش بو بلانه کان بو هجران بو بيد صلاتان بتعبد بو منال بل. اما شن بو ببنا غير بو
6: يعني ام رحمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكم القايه او اندت تاثيري هبو او اندت تاثيري هبو بابلين منال اسفادي ليكرت معلومنا خزاني مهمو خزانه كان اسفادي ان ليكرت وكو ارزم كردي حتى دشمنا كانش اسفادي ان ليكرت بيغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم كاتيكا تشتيفي بربو مدينة كابرايك أبو بنايو عبد الله كوري السلام جولك أبو يشيك بولا أحباري جولك شارزابو لبابلين لتوراتو لإنجيلو إذاني كبيغمبريك كاتي كوتيان بيغمبريت بو مدينة وكابرايك نايو محمد وأنا زور شارزابو تي باب سمزالم آية فعلا ما بيغمبر صلى الله عليه وسلم آية محمد آية أوية كمن خندو متوا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله کاتی کچو اوی اتر پیژوازیان لیکری یقم قصی اما بو فرموی یا ایها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بالسلام كاتي كجوي لم قصانا بو فرمي براستي اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم چونکم ام محمد صلی الله علیه و سلم فرموی یا ایها الناس افشوا السلام فرموی خلچنا حتا اتوالنا ویكا امين بن برام بربيكتي سلام ليكتي بكن عزت النبي ابو يكري انجا فرمي وصلوا الارحام ايوا يا سلي رحم بجين انجا فرمي واطعموا الطعام هول بن هجاره كان دوله من تكان ثاني ارمتي هجاره كان با انجا دعاي لاخره بشي دومي فرمي وصلوا بالليل والناس نيام ايوا هول بن لقل خاي ختانا شوانه شونيش بكن تدخلوا جنة ربكم بسلام يعني جاني كربة دوبشو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اويك ايما بونمونا مثلا بل. لو بيوانديكم ملايات يعني كهمانا لقل يكتريا تاقبين وبيواندي دوامش مان لقل خواه كواتا بابلين دين دوبشا بشي كان اخلاقياتا اويك ايما لناو يكا بونمونا مثلا تعاملكين لروي بابلين لروي قصوا كأبي قصمان جوان ببرانبر بيكتري بجوان تنشي وبرانبر بيكتري افتار وبكين لا روي تعامله وابي بتوان تنشي يوم عامله بكين برانبر وكذي لا روي او معاملاتني كهي كرينو فروشتنا او امانه ابي جو امانه ام لاما رغباته وشنكم لديني بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكل بدايات اشاره بيكر انسان سرتر ما دام انسان سر سنتر بي همشتك على خدمه انسان ايا قراني شفر ميم فرمي يا ما ولقد كرمنا بني آدم إما رزمان لبني آدم كردوا إت بني آدم كا مسلمان نية خوا فرمي ولقد كرمنا بني آدم همور فاتي رز اللي جدا وكواتا إنسان به تعامل جوان به لقال شيء لقال همو بني آدم بمنالوا بجنوا يعني بعفرتوا يعني خزاني خود بهموت يعني كان كايا جاب في غمري خوا صلى الله عليه وسلم أو كزناب فرمود بران برب منال في غمري خوا صلى الله عليه وسلم زور برحم بران برب منال حتى أو كجاري وابو يعني جي اكل بل جوي لغرياني من دال يكبو نيجكي تي لكر خا وكر داوود واي يعني زو نيجكي توا وكر حتى وكوين اقرا كوري حابز علي خوي اجرته على جالتي على خدمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم حسن وحسين حسن وحسين لابو زور ماشي كدنو اخلص شانيانو يالي لغلا اكدنو علي من جوتم ولا اي بيغمبر صلى الله عليه وسلم من دمنا على ما حتى وك يستا ما تمنكردون بيغمبر صلى الله عليه وسلم هيتي نوت فرمي من لا يرحم لا يرحم او كسيك رحمي نبي بران بربا كسانك پروردگار رحمي بران بربونيه
5: كوا تمام وصبا امر رحمته لجيان وسيري بيغمبر اماجي بيبكن بيهنين بو دنياي امرو ايما بتعبد لبامي عين اسلام دا يارا بامي عين اسلام يعني عين اسلام خوي رحمته ام بقشتي انجا مروفيش بيغمان بو اخلاقه جوان اگر مسلمان بيت رحمتي هبيت اسلام روجاري امرومان بريتي لادجاتي كردن بريتي لتنوتيجي ام رحمته لشواجي ابيته ويا مسلمان شلون دبيت ام رحمته افشي بكا وكبلاي بكا توا
6: زور برسياري جوانه يما قاعده شي دعيمانه عليه عليه اصلح نفسك وادعو غيرك حتى وكتو خوتانك يناتواني خلقناتواني بخلق بلاي اوبكا قورترين بابلين نموني عملي لجياني لجياني مروفاتي يا پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم ك بعملي كرد وكاني كرد وهروكو جرابي ششاري وبيا كرد بيش او يكبه با پیغمبر يعني بصادق والأمين وبكو من صفتي جوان ناس لاوا جا پیغمبري خاصة يعني اما ابي لخمان ودس بيبكين وكتاك انجا لخزاني شو دس بيبكين كخزان لو عائلي كتاين اما او ما لبيد نسي قرآن كاتي كباسي بابلين بابلين جياني خزان من بو أكاد فرميو من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أفرمي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون همو خزانك بابلين همو أسريك همو خزانك أجر أمدو صفتي تيانا بو مودة بريتية لسي مودة بريتية لويك دو طرفها هردو لا يكتلين خوش بي محبة جاوازة محبة وشتك كبول مونة مثلا من سياريك مي سيارك خوش بي بلان سيارك بيجيانا مني خوش نايا من باقي كمية خانو كمية زور جوانو آني خانو كم خوش بي بلان أمني خوش نايا بلان كاتك بو بابلين هاو سري بابلين عائلة بكاري يعني خوي جورا اويا كابي بيش هموشتي او دو هاوسره برانبر بيكتري خوشويتي انا بي ام بو او او بو او انجا رحمتي شان هبي برانبر بيكتري رحمتي وكل ولو اشاره بيكت همو صفتي تي جوان كمن بون من مثلا تو برانبر مشتي بكي بلا من بجوان تن شي ور ردي بما او رحمته همو صفتك بون من مثلا كاتك مقابلك يتر يا بنزانيه يا بقصده يا بشتك برانبر بتويك بلا تو ردي تي جوان هبي يعني القرآن بمن باسك أفرمي يا ما أبي هجري جميل ما نهبي صبري جميل ما نهبي يعني أبي بجوان ترين شيء وبران بربا بابلين مقابلة كان من تعامل كن جاء أويك ويستم أو أسكم بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لخيزانيا يعني أما بعملي تعب وتاوك أفرمي لشون كافر ما استوصل بالنساء خيرة يا ولد قال خزانة كانت أنا باش من أفر ما أنا خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أفر ما من رحمتي من بخزانة كانم بويا حتى أكو عايشة خوي جارته أفر ما جارتي عن في غمري خوا صلى الله عليه وسلم شونيه جاكر على كاتك شونيه جاكر دعائي لي بو فرم أي في غم في موت ما أي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم أيش فرمي بلا فرمي دعاء بوبك فرم أيش فرمي اللهم اغفر لعائشة ذنبها دقها وجلها وأولها آخرها وعلانتها وسرها أفرمي وتم خويا جان لك في غمصة أفرمي في خويا جان لقناها أي شخوش با لا أولي لا آخري لا أويك لعل قناها أشكرا كاني نيا كان نهينا كاني أي شاف أفرمي زور دل مخوش بدسم كده في كاني في غمصة أفرمي أي سر ذلك يا عائشة فرمي زور دل في خوش أفرمي بلى فرمي والله بزان عائشة من لهمو نيجك أم دعائك بتومكر بأمتك ما كرت أمر رحمتك بوكي بو خزان بو امتك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو براستي ابي اما ام رحمتك خواهي قولا هر خواهي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي انما انا رحمات مهدات من رحمتك كخوان اردومي بو ام ملته
5: بلا ما موسى اقربيتو ام اخلاق جواناني بيغمبر دردي خواهي لسر بيت رنگ دانوي نبي لجياني ايما وكو مسلمانيك اما چن كاريگري لسر دين ما دروستك بتايبت بو ناري بران برمان بلا. يعني ساقر بو نمونا ايمي كي مسلمان للرفتار ما صادق الامين نبي للرفتار ما رحمت نبي بو خلقي لبرد نبي ام بابتاني كهيك ليسا لجياني بيغمرا هبوا ايموكو مسلمانك اقر نما بيان رنگ دانوين نبيت بو كسي غيري مسلمان شون دي قددات
6: طبعا قرآن بمان باسك أفرمي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
5: بلد.
6: يعني يما أبي أو قدوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كحضرتي عائشة باسك عليان برسي فرميان بيغمبر بس في بيغمبر وان بوبك صلى الله عليه وسلم أيش فرمي كان خلقه القرآن هم أوروش تجواناني كلا قرآن أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعملي جيبا جيكربو أقر إيما لكم ألقاي أمرو مانا خوانا خواستا نما أنتواني أو الأخلاق أو روش تجوانا برزاني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم ك او كرجوتي وقران بيمانه فرميو يما نما انتواني شون كوتي كين كوات يما نل الدنيا انتواني مانا شون كوتي بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم نل لا قيامتي شا استفاده لي اكين بويا ابين بن منيكي يعني يما حديثك مانيه فرمي حديثك افرمي هسكسك كردوية خرابك وكسك ساوي ليبك بو اويش عينا يعني بو اويش عينا نسل انسيت إن الرجل اللي يتكلم حديث كافر ما إن الرجل اللي يتكلم بكلمة لا يلقى عليها بال يزل بها في النار 70 خليفة جاري ويقصيك تؤيكي جينا عملك حفتها صار بي اس تي اجري زهنمو اي كان مهمه كتو نصيحته امر بعملي نصيحته امر جاري كسان بكي بعملي سيري لكم لهمكم الغاكانا بتامتي اوكم الغانيك تينوي برنامج اسلام سيري اخلاق وروشتي كسكاكن اوانيك تيا يا ابو رنگ دانوي اسلام بو ببهشت ايمانين بلام اگر اويك اوتيا يا ابو براسي حتى خوينا بي وابي چونكم ايما اسلام شتيك وكسكان شتي تيتن بلام اكو يكو مسلمان ايما ابي رنگ دانوي قران من رنگ دانوي او برنامج بنك خوابو ايما ناردو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كلو برحمتك بو اويك فيري او اخلاق جوانو انا مامك
5: كواتا او اخلاق جوانو او رحمتيك پیغمبر القريب بو چن کاریگری دبی راستو خو زیاتریش دروز وکاله سرجانی شینانی ما مصانی آینی بان خوازان امانی وضع واعزه ک بلاو دکنو لنی خلقیا اگر خوان کسانی کی لو چشنه بن چن کاریگری دروز تکات ما
6: بس اكيد کاریگری شی زور زور سلبی دروز وکاله سر کومل گالس بابلین ک سکان و و اكاد ک خلق بون من مثلا زیاتر لزیاتی او بیتنا اسلام و رقله مسلمانان اسلام بیت ک اما زلری شی زور ایا یعنی یچگلا او نمونه عملیانی ک قرآن بمان باسكا باسي حالتي يوسف من بوكا فرمين لسجنا يبيك كسينو نوش بكن أو بكن أو بكن بلان بأخلاق جواني حضرتي يوسف هات نوتيان أم كابراي أم بون من أم حضرتي يوسف لا أخلاق يا جوان لا روش يا جوان يعني كريم بن مونيك وصار مش خلق بو أويكا خلتي تريش اقتداي بكر حتى وايلي كر قيش ده الصلاة إما أقل بمانة بون من مثلا بمانة بجواني يعني بمانه بويكل شونه كان دورو كاريجر مان هبيت ابي همو صفته جوانانه كقران باسي كردو و پیغمبر صلى الله عليه وسلم كبيم يمي فير كردو ابي شوني صفته انا بكين تاو كبتوين كسيتي مسلمان شي كامل بين كانس كدرجه اسلامي يعني بابلين درجه اسلامتي سي مرحله يا كميان اسلام دوميان ايمان سيمان احسانه همو كسك او كيتنا بابلين او كمسلمان او الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او هاتو تناو اسلام او مسلمان بو بلام درجه ايمان انسان هتاو كل زيك بيتوا لا درجه كاني تري لا ايمان ولا احسان بابلين الككاني سرساني قرستر بي وقولتري شبي هم لدنيا وهم لقيامته
5: اما سباسي برسانه كلمة موسى عزتان كيشد بايقور فاداشت خير باتوا زور بخير بي موسى
6: زور سباسي انا كيني موفق بني اخو
5: دسو شايتو خوش بيت

الرحيم سورة التوبة آيتي 128 مقام يكمي أم آية بيروز بريتي لبيامي ريبازي سنة مقام دوهمشي أم بياميا كبريتي لبليكاني سنة

0: عليم
1: نكن سوين خواردن بخدا بكنا كوسب لبران برچاكا كاريو آين داريو ريك خصني خلچي دا واتا كفارتي سوين دا كانتان بدنو لچاكو چاكا كاري دريغي مكن تونك خدا زور بي سرو زانايا

0: لكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
1: هروها اگر جنانتان طلاق داو قيشنا كوتاي عادي مانگانيان ايوا اي كسوكاري جن مبنى كوسب لرقايان دا اگر ويستيان شوب كنوا بهاو سرکانيان يا خود ويستيان شوية چي تربكن كاتيك اوان لنوان خوان دار رزامن ديان نوان بشيوية چي جوان ام فرمانو رين مويانا آموشگاري او كساني پيدا کرد لأيوا كباوري بخداو روشي قيامت هبت او جور الرفتارو كردوانتان جوان ترو پسن ترو خاون ترا خداي پروردگاريش چاك دزاند چي خير بوتانو ايوان نايزانو درچي ناكن